0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات، مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني.

مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا

0: الشطرنج خيلي ترادفت ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفت ورفع عليها دار بالشهب العالي.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

جل تعلق قلبي طيف لتنار بياتا تعلق قلبي طيف لتنار بياتا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير وصباح العافية على قلوب المستمعين والمتابعين الأعزاء أينما كانوا ويستمعون لنا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899. صباح جديد وصباح رأس الأسبوع مستمعينا، نبدأه من السبت أكيد في عدن. هذا الصباح نحمل في طيات برنامجنا العديد من الفقرات المتجددة الثابتة، ونتمنى أن تنال إعجابكم. نصبح لكل اللي ما زالوا مستيقظين باعتبار أنه السبت نوعا ما إجازة لكثير من الدوائر الحكومية، وكذلك لبعض من طلاب الجامعات اللي عادهم لسه في جامعات عدن بتمتحن، فنصب عليهم ونصب على الشاقين الكادحين العاملين في هذا الصباح، ونتمنى لهم أن يكون صباح خفيف لطيف على عكس الأجواء اللي احنا بنعيشها في عدن حاليا في هذون اليومين. فيسعد صباحهم. طبعا زي ما عودناكم أو قبل ما نعودكم حابين بس نصب على زملائنا في الخلف. ناصر يسعد صباحك، قد نسيتك يا ناصر، يسعد صباحك يا يسرى. إن شاء الله تكون رسائل صباحية في بداية افتتاحة برنامجنا، واليوم حابين أنه نحمل يعني لدينا رسالة صباحية، واليوم نتكلم عن التوتر والقلق في حياتنا، يعني مع ضغوطات الحياة مستمعينا، التحديات، الأشغال، إن كان في المنزل أو كان في العمل في الشارع، أكيد ما يحصل لنا على توتر كثير وضغوط وقلق، وربما يصبح هذا الشيء هاجس يوتر الكثيرين، فيعني أصبح من جزء من روتيننا يا ناصر. فكيف القلق معك؟
1: والله القلق بتكون في حالات نادرة، يعني مش حاجات بشكل عام، يعني تلاقي أكثر الأوقات اللي احنا نكون مشغولين وكذا، فما في ما ناخدش وضع القلق ولا شيء،
0: ما تركز إنه أنت عايش في قلق.
1: لا مش كثير، مش يعني مش مركز فيه، حتى لو في قلق تلاقي اكثر وقت القلق بالشغل اكون منشغل في وقت الساعه يعني.
0: وانت يا يسرى؟ ما فيش قلق الحمد لله، مسيطرة عليه. فدائما الناس يمكن ينقسم الى نوعين زي ما ذكر ناصر، انه هو من الشخصية اللي يمكن ما يركز على حاله انه في قلق او بيعيش انه في قلق، بس البعض الاخر لا بيركز على سلوكه على انفعالاته انه لا هو في هذه اللحظة عايش في قلق. أمثلة واقعية مستمعينا من حياتنا كالتوتر في بيئة العمل، المسؤولية، الضغط الناتج عن هذا العمل الكثير، ربما البعض بيشل أشغال أو مسؤولية أو عمل في شغله بشكل كبير جدا، فينتج عنه ذلك أنه يقلق. طبعا الأشغال تتنوع وحسب كل عمل هناك ضغوطات. أيضا التوتر في العلاقات مستمعينا، خلافات في المنزل مع الأصدقاء مع أفراد الأسرة، التفكير الزائد في كيف استقبال الآخرون كلماتنا، يعني الخوف من سوء الفهم، هذا أيضا يشكل قلق أو توتر. فأيضا هنالك القلق والتوتر في إنجازات المستقبل، هذا الجزئية يمكن نلاقيها في شباب اليوم بيفكروا إنه وبعدين وين مستقبلي، كيف رح أبني هذا المستقبل وما إلى ذلك. تفضل.
1: يعني عندنا أصحاب، يعني أصحاب عدن كلهم ما حدش يفكر بمستقبل نهائيا، عارف مستقبله لهين
0: وهذا أيضا جزء إنه ممكن مستقبل مجهول. يسرى تقول لك أكيد لا. أيضا توتر الحياة اليومية والخدمات والأزمات اللي إحنا نعيشها المتلاحقة ورانا، أزمة الغاز، أزمة الكهرباء، أزمة الماء، هذه الأشياء تخلي الواحد ينفعل، يشعر بضغط كبير، بتوتر، بقلق، بتلاقي إذا تكلمت معه بكلمة شوية هيج، فإحنا نعذره لأنه ما نعيش اليوم إحنا في مدينتنا يسبب لنا هذه الأشياء وأكثر بكثير. طيب نصائح علمية يمكن لإدارة التوتر والقلق نوع ما. أول شيء لازم نحس إنه إحنا في حالة قلق، لازم نلاقي المشكلة حتى نلاقي لها حل، مش معناته إنه أنا يعني أتبرأ أو أنكر إنه أنا في حالة قلق فبالتالي مش قادر ألاقي حل لهذه المشكلة اللي أنا مش قادر أشعر فيها. أول شيء تنظيم الوقت وتحديد الأولويات، يعني تراكم المهام اللي أي شخص بيقول لبكرة لبكرة لبكرة، فهذه الأشياء يعني تتولد لبكرة لبكرة، بكرة مش قادر أنت بتلحق على الأشياء الكبيرة، فسوي مهامك البسيطة كل يوم وحاول أنك تنجز يوميا أو على الأقل بجزء بسيط، لكنك تراكمها لنهاية الأسبوع لا، زي اللي تراكم التصبين يا يسرى لنهاية الأسبوع بعد ما بتقدرش تلحق إطلاقا، وهذا مثل عليا. أيضا هناك ربما أخذ تنفس العميق، هذه يمكن من أفضل الأشياء اللي توتر أو تخفف قليلا من القلق، إنك تأخذ نفس سهيق وتكتمه داخلك ثم تطلقه بشكل بطيء جدا، هذا يمكن الأغلب يستخدموه. أيضا حاول إنك يمكن تأخذ يعني تبتعد عن الإزعاجات، وتأخذ يمكن حليب أو مي بارد أو شيء، فتجلس مكانك. وأنت يا ناصر إيش الأشياء

0: اللي تخفف منك القلق والتوتر؟
1: والله الأشياء اللي تخفف القلق والتوتر إن أنا أكون يا أنشغل بحاجة تخرجنا من التفكير اللي أنا كنت فيه، أو إن أنا أكون في مكان هادئ أتمدد أرتاح، كل الأمور سابرة 100%.
0: بالضبط، إنك تأخذ قسط راحة مع نفسك وتراجع حساباتك ولا تفكرش بأي شيء، لا تفكرش بالشيء اللي بيقلقك. وأكيد يمكن أنتم مستمعين لكم طرقكم الخاصة في التخفيف من القلق والتوتر في حياتكم، نتمنى أن تستخدموها وتكون حياتنا بعيدة عن هذا التوتر والقلق. كانت هذه رسالتنا الصباحية البسيطة، نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. نذهب الآن أكيد مع ناصر إلى هدية الصباح ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لنبدأ فقرات عدن هذا الصباح، وأولها نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا السبت الموافق 18 من تموز يوليو، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس مغبر نسبيا إلى غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية. أرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرة. أما المرتفعات الجبلية مستمعينا، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على أجزاء من المرتفعات الغربية، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى مرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت. في المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحوي إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة. ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، ونبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها مدينتنا عدن، العظمى سجلت في عدن 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار خفيفة، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. يمكن الأمطار الخفيفة راح تتساقط في نهاية اليوم، لأن اليوم في الصباح كان الجو مرة يعني كاظم ولا ما فيش رطوبة عالية جدا
1: بالنسبة لي، كان جو اليوم، لكن أمس كان غوبة وجلست يمكن أكثر من 4 ساعات 5 ساعات
0: فعلا. طيب المكلة يا ناصر، حاب تشاركني؟
1: وفي المكلة درجة العظمى 35 والصغرى 28، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نعم، الحديدة سجلت العظمى 37 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حر جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما الحديدة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 31، حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، في جزيرة الأحلام، ونتمنى نذهب سويتا نحن وأنتم مستمعين إلى سقطرة العظمى، سجلت هناك 35 كالمكلة، والصغرى 28 أيضا كالمكلة، حالة طقسها غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، الرياح قوية جدا في هذه الأشهر في سقطرة.
1: طبعا لو تعتبر جزيرة على ساحل يبقى.
0: لا بالضبط، لأنه في عندها شهور الرياح تكون يعني ما تتوقف فعلا، يضطروا السكان يذهب إلى الكهوف في لديهم للاختباء من هذه الرياح القوية،
1: أو يرجعوا لوسط الجزيرة وكذا. أما المخاء العظمى 38 والصغرى 30، حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل الحرارة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى شرق البلاد، في المهرة تحديدا مدينة الغيضاء، سجلت العظمى 31 والصغرى 25، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا معتدل الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: أما الزنجبار، الحالة العظمى 39 والصغرى 29، فارقة 10، حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة
0: الرمال والأتربة. نعم، نذهب بكم مستمعينا إلى جارتنا العزيزة لحق الخضيرة، العظمى سجلت هناك 40 والصغرى 28، حالة يعني الطقس مرتفعة، بس عندهم يمكن الجو في أشجار نوعا ما، والسكان مزي سكان عدن، فالجو حتى لو كان درجات الحرارة مرتفعة فبيحسوها نوعا ما أخف من عدن. حالة الطقس والرياح في لحج غائم جزئيا، أمطار متفرقة، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون العظمى 43 والصغرى 27، حالة الطقس قائم جزئيا، مغبر نسبيا، أمطار متفرقة، وشديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ونذهب بكم مستمعينا إلى مأرب العظمى 42 والصغرى 27 كسيئون، وحالة طقسها تقريبا كسيئون.
1: أما عتق درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة. مركزة أنه كلهم شديد الحرارة نهارا،
0: معلش يعني دي الأيام كلها شديدة الحرارة. نذهب إلى بيحان كعتق 40 والصغرى 27 وحالة طقسها كعتق، لكن مدن المناطق الجبلية صنعاء سجلت 32 والصغرى 17.

0: شاهدنا الصور في السوشيال ميديا انه في منطقة جبل صبر نزل ثلج.
1: عندهم عملوا
0: هو برد بس ما كثر البرد اصبح لونه زي الثلج. فيا سلام احنا لازم نروح على هذه المناطق عشان نتبرد قليل.
1: انت بدات تروحي
0: خلاص انا بجلس في عدن نوديكم انتم.
1: انت خليك في الشمس
0: ونغلق البرنامج. طبعا الى ذمار العظمى سجلت 29 والصغرى 12 حالة طقسها كتعز. الضالع سجلت العظمى 34 والصغرى 22 وحالة طقسها ايضا كتعز وذمار. البيضاء العظمى 29 والصغرى 17 وحالة طقسها كبقية المناطق. يعني متوحدين في الغائم جزئيا. أمطار رعدية ومعتدل نهارا، برد نسبيا ليلا ورياح خفيفة. أيوة. في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا نحذر الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مرات السيول والأودية مش عارفة دوا من الصباح ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار وما إلى ذلك. وكذلك نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية اللي احنا فيها من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل. كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية، أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة لهذا اليوم. نبتدئها في هذه القائمة، وفي محاصيل الخضار: البطاط 22 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20 ألف، سعر الكيلو من 900.
1: أما الطماطم كم
0: اليوم؟ الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 23 ألف، والكيلو من 1000 إلى 1200. البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 24 ألف، وسعر الكيلو من 1000. أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو من 800. البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 14 ألف، سعر الكيلو يتراوح بين 1500 إلى 1800. أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 8000 إلى 12000، والكيلو من 400. الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14 إلى 16000، والكيلو من 1000. الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14000، والكيلو من 900. أما البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 6000، والكيلو من 800. البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 30 إلى 34000، والكيلو من 1400. الكوبش الكبير الحبة من 2000 إلى 2500، والصغيرة من 1000 ريال. إلى قائمة الفواكه مستمعينا، لدينا هنا الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 20 ألف، والكيلو من 700. الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 10 ألف، والكيلو للجرام الواحد من 500. أما الشمام والحبحب للكيلو الجرام الواحد من 500 إلى 700. العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، والكيلو من 1500 إلى 2000. أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 70 ألف، والكيلو يتراوح بين 2500 إلى 3500. الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60 ألف، والكيلو من 2000 إلى 3000. أيضا هنا لدينا قوائم المانجو: مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35 ألف، والكيلو من 1800. مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، والكيلو يتراوح بين 1500 إلى 2000. ولدينا هنا أيضا مانجو موباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22 ألف، والكيلو من 600 إلى 1100. مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20 ألف، والكيلو من 700 إلى 1000. أما ختام المانجو مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30 ألف، الكيلو من 1000 إلى 1500.
1: جميع الأسعار هنا في السوق الجملة فقط، نذكرهم فقط.
0: أكيد.
1: أما التفاح 20 كيلو في السلة من 30 ألف إلى 40 ألف، سعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
0: نعم.
1: والليمون 16 كيلوغرام السلة من 11 ألف.

0: 13,000 سعر الكيلو من 600 أو 700 إلى 850 ريال. البلح المناصف 20 كيلو في السلة من 20,000 إلى 25,000 سعر الكيلو من 1,000 إلى 1,200. وآخرهم الفراولة 10 كيلو جرام في الكرتون من 25,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو من 2,500 إلى 3,000.
1: نعم، كانت هذه قائمة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باش مهندس أكرم سعيد محمد يحيى. فاصل ثم إلى جولتنا التالية.

0: كم على متن خطوط رحلة القوية اليمنية؟
1: إلى جولة جدول رحلات اليمنية لهذا اليوم السبت 18 من يوليو، ونبتدئها بالرحلة التي أقلعت من عدن إلى جدة 512، أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5:30 صباحا،
0: ورحلة 615 تقلع من مطار القاهرة 6:30 صباحا وتصل عدن 11 صباحا،
1: رحلة 606 عدن سيئون أقلعت من عدن في 5 صباحا ووصلت سيئون في 6 صباحا،
0: والرحلة 606 أيضا تقلع من سيئون 7 صباحا وتصل القاهرة 11:45.
1: ورحلة 607 من القاهرة إلى سيئون أقلعت من القاهرة أو ستقلع من القاهرة في 12:45 صباحا، تصل سيئون في 3:15 عصرا.
0: وأيضا نفس الرحلة 607 تقلع من سيئون إلى عدن، أقلعت من سيئون الساعة الرابعة، ستقلع الساعة الرابعة عصرا وستصل عدن 5:00 مساء.
1: ورحلة 514 رياض جدة تقلع من الرياض في 9:15 صباحا وتصل جدة في 11:30 صباحا،
0: ورحلة 515 تقلع من جدة 12:30 ظهرا وتصل 12:30 إلى عدن.
1: نعم رحلة 608
0: أو عفوا تصل 2:30 ظهرا.
1: نعم 608 عدن القاهرة تقلع من عدن في 12:00 ظهرا وتصل القاهرة في 3:30 عصرا،
0: ورحلة رقم 609 تقلع من مطار القاهرة 4 عصرا وتصل إلى عدن 8 مساء،
1: رحلة 508 عدن جدة تقلع من عدن في 4 عصرا وتصل جدة في 6:30 مساء،
0: رحلة رقم 509 من جدة إلى عدن تقلع 7 مساء وتصل إلى عدن 9 مساء،
1: رحلة 650 عدن عمان تقلع من عدن في 6:30 مساء تصل عمان في 9:30 ليلا،
0: وآخر رحلة في جدولنا لهذا اليوم رحلة رقم 651 من عمان إلى عدن تقلع من عمان 10:30 ليلا وتصل إلى عدن 2:00 بعد منتصف الليل.
1: نعم نتمنى لهم الوصول الآمن وإن شاء الله يكون الجو يعني يسمح لهم، لأنه أمس يمكن طائرة بسبب الغابة والغيوم فظلت تحوم في سماء عدن ولاحق، وأكيد الكل شافها، فنتمنى لهم الوصول الآمن والأجواء الجيدة. إلى جولتنا التالية مستمعينا.

0: وصلنا بكم مستمعينا إلى جولتنا أو فقرتنا اللي هي جولة الصحافة، ونقرأها لكم أو الجولة الإخبارية من عدن الغد، نقرأها لكم من هذه الصحيفة. عدن الغد ليومنا هذا السبت 18 يوليو الموافق 4 صفر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية. توجيهات حكومية بإلزام الخطوط الملاحية بنقل حاويات التجار اليمنيين العالقة إلى ميناء عدن. وأيضا هنا روترز تقول بأن إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب. واندلاع اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين قبليين بحضرموت. أبناء عدن يدعون إلى إقليم مستقل اقتصاديا وإداريا في أي تسوية سياسية قادمة. ومن الأخبار أيضا مستمعينا هنا وفاة شابين غرقا قبالة سواحل أبين في حادثة مأساوية. وإلى عدن الغد الداخلية هنالك العديد من العناوين منها نقرأ. أنور الأشور: المشروع الحوثي أدخل اليمن في دوامة الحروب والأزمات. في الصفحة الثالثة مستمعينا نقرأ: اختتام محادثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بشان برنامج المراقبة. وإلى الصف أيضا نقرأ: خفر السواحل اليمنية تواصل متابعة حادثة اختطاف ناقلة النفط السانة قبالة سواحل حضرموت. في الصفحة الرابعة تحليل من مركز المخارج الدراسات الاستراتيجية تحت عنوان: أزمة الطائرة الإيرانية، هل تنتهي مرحلة خفض التصعيد؟ وإلى الصفحة الخامسة مستمعين العديد من العناوين منها نقرأ: العثور على شاب متوفي داخل متجره في تعز بعد أيام من اختطافه. ولقاء بين الداخلية ومشروع العدالة في اليمن لبحث تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية. أيضا هنا إقامة حفل تأبين فقيد الوطن الأديب الكبير سعيد العولقي في 30 يوليو الجاري، أي في نهاية الشهر. هنا أيضا اليابان وبرنامج الأغذية العالمي وقعان منحة لدعم الأمن الغذائي في اليمن. في الصفحة السادسة وكيل رجل أعمال في تعز يشكو استلام مسلحين على مسجد بعد استكمال بنائه. وأيضا نقرأ: موظفو الجامعة الحكومية لوزير التعليم العالي، لماذا الإقصاء من الاستحقاقات المعيشية؟ وأم غير بن يمين ينفذ حملة أمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة والحد من الإزعاج العام. إلى صفحة السابعة مستمعين تقرير في قسم التقارير: الموانئ اليمنية على صفيح ساخن، سباق النفوذ يهدد شريان الاقتصاد وينظر بحرب بحرية مفتوحة. إلى صفحة الثامنة أيضا تقرير بقلم وضاح الجليل: الأمم المتحدة تغير مقاربتها للأمن الغذائي في اليمن. في الصفحة التاسعة في قسم التقارير: تعليم الفتاة في ريف اليمن، مشروع سعودي يوجه التسريب الدراسي ويمنح الفتيات فرصة جديدة للحياة. في الصفحة العاشرة والحادية عشر كتابات كتابنا على السريع منها نقرأ: الشرعية جاهزية للحسم وغياب القرار بقلم مطيع سعيد المخلافي. ومحمد هاشم باشا رحيل كتب: سيادة الدولة لا تقاس بالشعارات بل بسلطتها على الأجواء والمنافذ. نذهب بكم إلى الرياضة المحلية في صفحة 12 منها نقرأ: تعادل أهلي صنعاء واليرموك والسلام الغرفة يحقق فوزه الثاني على حساب شباب البيضاء. ومنتخب الشباب يدشن تحضيراته بصنعاء استعدادا لتصفيات كأس آسيا. عاشور مديرا فنيا اتحاد الكرة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين. ورائد نعمان يبحث مع لجنة رياضية المرأة تطوير النشاط النسوي في أندية عدن. في الصفحة 13 واليوم ما زلنا يعني في أجواء المونديال: بعد 68 عاما قميص بيليه يباع ب$4 ملايين. أيضا المغرب يجدد الثقة في وهبي. واليوم مستمعينا هنالك مباراة في تمام الساعة 12 مساء، يعني مباراة المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، وغدا هو ختام المونديال طبعا. إلى الصفحة الرابعة خلاص نسكه يا ناصر من أخبار المونديال والكرة والإثارة وما إلى ذلك.
1: وبنسكه من الأماكن المقدمة في بول العيال.
0: أكيد. في الصفحة 14 تقرير: الحوثيون يضعون باكستان أمام خيار صعب، هل يتحول باب المندب إلى عقدة الوساطة بين واشنطن وطهران؟ إلى ختام الصفحة هنا الكويت تعترض 32 مسيرة وتحبط هجمات على منشآت، وماليزيا ترحل أي إسرائيلي يدخل أراضيها. لكن هنا أيضا من الأخبار اللطيفة، الطماطم سلاح غذائي واعد في مواجهة سرطان البروستات. نقرأ الطماطم؟
1: نقرأ الطماطم لأنه الخبر الوحيد المليح.
0: لا طالما ارتبطت الطماطم مستمعين بفوائدها الغذائية، لكن الدراسات العلمية منحتها اهتماما خاصا بسبب احتوائها على مركب اليوكيبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورا في دعم صحة الرجال والتلعة وتقلل مخاطر بعض الأمراض وعلى رأسها سرطان البروستات. ويتميز اليوكيبين بقدرته على مقاومة الجهاز التأكسدي داخل الخلايا، وهي عملية ترتبط بتلف الخلايا وظهور تغيرات قد تسهم في تطور الأورام. كما تشير أبحاث غذائية طويلة المدى، بينها دراسات أجرتها مؤسسات بحثية كبرى مثل كلية هارفارد للصحة العامة، إلى وجود ارتباط بين الاستهلاك المنتظم للطماطم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات، خصوصا الأكثر الأنواع تطورا. ولا تكمن الفائدة فقط في تناول الطماطم، بل في طريقة تحضيرها أيضا، فتعرضها للحرارة أثناء الطهي يساعد على تحرير هذا المركب من الخلايا النباتية، مما يجعل امتصاصه أكثر سهولة. كما إن إضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون قد تعزز قدرة الجسم على الاستفادة من هذا المركب، لأنه يذوب في الدهن في الدهون عفوا. ورغم أن الطماطم ليست علاجا للسرطان ولا بديلا عن الفحوص الطبية، فإن إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون خطوة بسيطة لدعم الصحة العامة في الغذاء اليومي، عندما يختار بوعي يمكن أن يصبح جزءا مهما من الوقاية طويلة الأمد. أعتقد أن الطماطم إحنا في بلادنا نستخدمه كثير في الصحاوق، في بعض الاكلات، فما فيش داعي انه احنا نوصيك. فهذه الدراسه للتعزيز
1: في السحاوق لانه تكثر فيها البسباس، بس لو حبه طماطم 20 قرن بسباس راحت الفايده حقين.
0: كمان البسباس له فوائد يا ناصر. هنا خبر جميل، اللي هي ماليزيا ترحل اي اسرائيلي يدخل اراضيها. اعلنت ماليزيا مستمعين انها ستتخذ اجراءات فوريه لترحيل اي اسرائيلي يتم رصد وجوده داخل اراضيها، مؤكده استمرار سياستها بعدم الاعتراف باسرائيل. وقال رئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم ان السلطات تحقق في مزاعم تتعلق بتورط مواطن اسرائيلي في اداره مجمع سكني خاص بولايه جوهر، مشددا على ان الحكومه لن تتهاون مع اي مخالفه للقوانين.
1: واوضح انور ان البلاد لا تعترف باسرائيل، وان اي اسرائيلي يتم اكتشاف وجوده داخل ماليزيا سيرحل دون تردد. وتفرض كوالالمبور قيودا مشدده على الدخول حاملي الجوازات الاسرائيليه، ولا تسمح بذلك الا بالموافقات الاستثنائيه.
0: وجاءت الخطوة مستمعينا بعد تحقيقات شملت مجمع فورست سيتي الدولي، حيث أكد إدارة الهجرة أن 266 أجنبيا جرى تفتيشهم ويحملون وثائق إقامة سرية. ويعكس القرار استمرار موقف ماليزيا السياسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل. يعني لو كان معانا ناس مثل هؤلاء الفه الدنيا بخير. نعم، نذهب إلى حكمة اليوم. حين يقود العمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازا. هذا مقصودة طبعا. فكانت هذه جولتنا الإخبارية من عدن الغد. لمزيد من تقارير أخبار وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي المهم اللي متعلق بالأجواء.

وعدنا إليكم محبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان وعي يصنع وقاية. مع موسم اضطراب البحر وازدياد التيارات الساحلية، يصبح الالتزام بإجراءات السلامة مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح والحد من حوادث الغرق. فمعرفة حالة البحر وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عند ارتفاع الأمواج والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ، كلها خطوات بسيطة قد تنقذ حياة الإنسان. لما سنتعرف أكثر مستمعينا على هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي سيوفينا بكافة المعلومات. عبر الهاتف ينضم إلينا الآن المهندس علوي العبدلي، القائم بأعمال وكيل مساعد قطاع

0: قطاع الأرصاد بعدن. يا صباح الخير يا مهندس علوي.
1: صباح النور، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، ونتمنى أن تكون بخير.
1: إن شاء الله.
0: نعم، بداية أستاذي العزيز، نود أن نعرف نحن والمستمعون كيف تصفون لنا طبيعة الأجواء خلال هذه الفترة، وما أبرز الظواهر الجوية التي قد نلاحظها موسميا؟
1: الأجواء هذه الأيام هي أجواء غير مستقرة، سواء كانت في الجو أو في البحر أو في الأرض. هذه الأيام هي اضطرابات جوية، هطول أمطار في المرتفعات الجبلية قد تؤدي إلى وجود هواء مندفع مثل الرياح والغبار في المناطق كلها، وأمطار رعدية مع هطول أمطار مصحوبة بالبرد وعواصف قوية. أما البحر فهو مضطرب بشدة هذه الأيام، وبالذات هذا اليوم أو اليوم الواقية، فيكون البحر دوامات بحرية قوية جدا. لذا ننصح مرتادي البحر والأخوة الصيادين عدم المجازفة والحذر وأخذ الحيطة والحذر في كل الفترات.
0: نعم، طيب يا أستاذ علوي، يعني نود أن نعرف هل اضطراب البحر سيستمر أشهر، شهر، أم أنه بس هذه الفترة المحددة في شهر 7؟
1: اضطرابات البحر هي في خلال 3 أشهر هذه كاملة إلى شهر 9، إلى شهر سبتمبر إن شاء الله، منتصف سبتمبر تكون مكان الاضطرابات البحرية موجودة. فهذه الفترة اللي احنا نحذر على أساس عدم الانجراف أو الدخول في البحر من قبل المرتادي البحر والسباحة.
0: نعم، هل هنالك أماكن معينة في شواطئ عدن يجب الابتعاد عنها تماما وعدم الاقتراب بسبب خطورتها؟
1: والله هي المناطق الجنوبية الغربية بالذات مثل ساحل العشاق، العروسة، الغدير، هذه الأماكن هي أكثر اضطراب، بتكون قوية جدا وخطورتها قوية، فكثرة الحيسات والدوامات البحرية هي اللي تجذب السباح إلى داخل
0: في الجو.
1: صحيح أن هذه الأيام لأن نتيجة الاضطرابات الجوية فوق المناطق الجبلية تكون أكثر قوة، وهطول الأمطار رعدية مصحوبة بعواصف مع البرد، والتيارات الحافظة هي اللي تأثر على الأرض وتدفع بالغبار إلى العلا، وكانت مثل حالة أمس الذي غطت مناطق كثيرة من محافظة لاحق وعدن وأثرت علينا في الملاحة الجوية وغيرها.
0: نعم صحيح، وبالطبع قد لاحظنا يا أستاذ علوي الطائرة التي لم تستطع الهبوط بسبب الأجواء المغبرة، إلى متى سيستمر هذا الغبار؟
1: هذا الغبار خلال فترة الشهر هذا دائما، يعني بيتكرر بعد الأسبوع، بعد اليومين، بعد 3 أيام، هذه دائما هذه الفترة، يعني خلال إلى منتصف شهر أغسطس إن شاء الله وتنتهي موجة الغبار.
0: نعم، هل هنالك إرشادات خاصة للسائقين أثناء انخفاض الرؤية بسبب هذا الغبار؟
1: صحيح، ضروري هذه الاهتمام، والبداية التجنيب إلى بعيدا عن الطرقات، ثاني حاجة توليع الكشافات من أجل الواحد لا يحدث اصطدامات، السواقة بحذر وبسرعة منخفضة، وعدم التهور في أي لحظة، يعني بسرعة عالية في فترات الرياح والعواصف الترابية، وأفضل أن الواحد يتوقف في مثل هذه الحالات.
0: نعم، هل هنالك ربما طرق معينة عدم الخوض في السير عليها أثناء العواصف، يعني كالطرق الدولية يا أستاذ علوي؟
1: هذه الطرق الدولية هي أكثر حذر، وتكون مثل الخطوط الطويلة هذه تكون في فترة، هذه الفترة هذه كلها رمال، منطقة رملية وتثار بسبب عواصف الترابية، وتكون خطورة جدا فيها، ونتمنى من السائقين أنهم يكونوا يسوقوا بحذر وعدم السرعة الزايدة وكما هو حاصل في الفترات هذه كثرة الحوادث السيارات والباصات النقل الركاب.

0: فعلا. طيب يا أستاذ علوي، هل لديك نصايح لكبار السن، للنساء، للأطفال، إذا أتت مثلا غوبة قوية في عدن أو لحج أو في هذه المناطق؟
1: والله نحن ننصح سواء الشباب او الشيوخ او جميع المواطنين انهم الابتعاد عن الغبار، وبالذات الذين هم يعانون من حالات الربو والذين عندهم القلب والحالات من الامراض المزمنه، هذا هو يؤثر عليهم. كذلك ننصح المزارعين أصحاب
0: المواشي
1: المناطق
0: والنحل.
1: التي فيها سيول،
0: أيوة،
1: أنهم عدم الانجراف في مواقع السيول والابتعاد عن هذه المناطق.
0: نعم. أستاذ علوي، كيف تعمل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد على رصد هذه الظواهر والتنبؤ بها؟
1: والله نحن هنا عندنا نماذج محلية نقوم فيها نعملها، وهذه تعطينا تنبؤات أكثر توقعات من 85 إلى 90% تكون أكثر دقة، ونعطي نحن معلومات أكثر جدية وننبه المواطنين قبلها خلال 24 ساعة وبعض الأحيان خلال 5 أيام أو 4 أيام، وبعض الأحيان نعطي نشرات نحن تفصيلية.
0: نعم. طيب يا أستاذي، ما أهمية تعاون المواطنين اليوم مع التحذيرات الجوية وعدم الاستهانة بها؟
1: والله المواطن أصبح أنه يفهم الآن، يدرك معنى إيش الأرصاد ومعنى الظواهر الجوية، فمثل هذه الحالات هي مؤثرة عليه، فلهذا يفهم، بدأ يفهم بعكس ما كان في السابق، كان الناس يتهوروا وينزلوا في المياه ويسبحوا هذا، ولكن حنحذر الناس مهما كان، في بعض يتهور، بعضهم يأتوا من المناطق غير داخل عدن أو غير المناطق التي في باب حال، يأتوا ويقرفوا إلى البحر ومش عارف إيش خطورة البحر، فلهذا نحذرهم جميعا والابتعاد عن البحر في الفترة هذه.
0: فعلا. وأنتم طبعا يا أستاذ علوي تنشرون في عبر منصاتكم الخاصة لقطاع الأرصاد.
1: صحيح، نحن عندنا هناك نشرات سواء كانت في الفيسبوك أو الواتساب، في عندنا قناة خاصة بالواتساب في النشرات اليومية والتحذيرية والأسبوعية وكامل، فنتمنى من الناس أن عدم الانجراف، ومثل ما هو حاصل في البلدة في داخل حضرموت لحد الآن، يعني الناس موجود، يعني كم الغرق من بداية الأسبوع أكثر من حوالي أكثر من 12 نفر، يعني ليش التهور هذا رغم التحذيرات رغم وجود لكن موجود الغرق.
0: فعلا، يعني استهانة بعض الشباب مع الأسف الشديد تذهب بحياتهم وأرواحهم. قبل الختام أستاذ علوي، ما الرسالة التي تود أن توجهها للمستمعين للحفاظ على سلامتهم خلال الأجواء الموسمية المتقلبة التي نشهدها حاليا؟
1: أتمنى من المواطن أنه لا يكون يودي نفسه للتهلكة، فلزما الحذر مهما كان والابتعاد عن أي ضرر يواجهه مهما كان.
0: شكرا جزيلا المهندس علوي على هذه اللقاء السريع منك، ونتمنى الإنصات والاستماع والاستجابة لجميع المستمعين. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: كان معنا عبر الهاتف المهندس علوي العبدلي، القائم بأعمال وكيل مساعد قطاع الأرصاد بعدن.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى الفقرة الخاصة بكم وبتفاعلاتكم عبر اتصالكم عبر أرقامنا 7-8-1-9-5-21-21 وكذلك الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3. حول سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم، ما أهم الإجراءات أو إجراءات السلامة التي يجب اتباعها قبل النزول إلى البحر؟ فمعنا اتصال يا ناصر، نقول ألو يا صباح الخير. يا صباح النور والعافية على قلبك يا خالة.
1: يا منتك يا حبيب الله يحفظك، كيفك؟
0: الحمد لله، أنت كافية؟
1: الحمد لله خير، ينقل عليك الحمد. أيوة البحر،
0: أيوة
1: البحر، راكم البحر، هذا البحر سبحان الله، يعني إذا غضب غدا وكل الحالي والحب، لكن نسأل الله الحفاظ على أطفالنا وأبنائنا، نشتي توعية توعية يعني على السواحل للمواطنين وللأطفال، هم الأهل، الأهل هم الدرجة الأولى.
0: أيوة.
1: يعني يكونوا يراقبوا أولادهم فين يروحوا، في أنا شوفي مدري ليش البحر صعب هذي، لكن ما مدري شيء يجيني كمان الخوف منه. استوقف على رح معهم بقبلهم الخاوة يعني داخل.
0: من زمان يا خالة ولا من ذي الفترة يعني؟
1: من زمان، من على ما شفت القالة تغرق وعادني يعني صف سادس بساحل، بس كان في ساعة انقاذ يعني نقذوه بسرعة، في كان
0: يعني حصل يعني حادثة امامك يا خالة فانت اخذتيها
1: امامي قال الام والابو قاسين يشربوا الشاي والطفلات يسحبها حصلت. المهم بعدين في هناك يعني ناس شرطة إنقاذ يعني هنا،
0: أيوة.
1: سرعة بتطرقوها يعني، مش هنا إحنا البحار ما في رقابة لا من الجهات الحكومية، يكون في هناك يعني ناس سباحين يعني يعني لما يغرق الواحد بسرعة يعني
0: ينقذونه.
1: كان في زي يكون زي البرد يشوفوا، كان في أبراج زمان يعني
0: بكل السواحل يا خالة، بكل سواحل عدن.
1: أنا اللي غرقت وشفتها كان بساحل أبيان،
0: ها
1: ساحل جولد مارك من الروح ده، بس كان فهم الله يرحمه كان ودينا عندنا قال، بس مدري ليش أنا معقدة من البحار هذه. ما المفروض يكون في توعية من الأهالي من الحكومة يعني تسوي لوحات،
0: ايوه
1: كمان بالمدارس في توعيه يكونوا للاطفال، لكن دي الايام الاطفال يروحوا يجمعوا نفوسهم حتى مش يشيروا الاهل،
0: صح يهربوا منهم.
1: ننصح ننصح اولادنا كمان، اولاد اللي يروحوا يعني بدون اهلهم مش دارين ان راحوا بحر ولا يدرون الا بالمصيبه تجيهم.
0: بسم الله فعلا
1: والله العظيم، والله في جهال ده وفي المدارس ما يودوا الناس الرجال رحلات يراقبوهم في كلام بلحق رحلة ودوهم ما فيش رقابة، غرقوا 2 كلام بكلام غرقوا قبل يعني كذا في حدود غرقوا من
0: قبل أمس تقريبا،
1: حافتنا هنا سنتين خوات غرقوا في ليت قبل يعني بلحق يعني كل واحدة تسحب الثانية
0: لما غرقت
1: المفروض يتوقفوا في هذا الأشهر الرياح والبيت يتوقفوا. احنا نشكر الضيف اللي عندك الله يحفظه يعني
0: فعلا. الله يعطيك العافية يا خالة، وإن شاء الله تكوني دائما بخير زي ما ذكرت خالة. يمكن
1: نسمع أصواتكم نرتاح
0: اليوم، سمعت صوت ناصر ها خليته يقدم. شكرا خالة. طبعا مستمعين يمكن شهر 7-8-9 البحر في عدن يكون هائج جدا، فخطر على السباحين أو اللي يقوم من مناطق أخرى السباحة في هذا البحار أو البحار،
2: أساسا في الثلاثة الأشهر هذه تكون الرياح قوية
0: في الترابات
2: غبار وتكون الأمواج قوية مرة.
0: في اتصال آخر
2: يعني حصدوا قريب يمكن 3 أشخاص غرقوا في
0: البرية. نعم يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور عم محمد.
3: أنا ديانا.
0: ديانا.
3: أول ديانا قمت أتكلم، أول حبي لكم تقديري، وأرجو بعد برنامج المرة الخامسة أقول لكم خلوه خط مفتوح ورجعوا علينا.
0: طيب ولا يهمك.
3: ما شذي أكره عليكم طلب هلا.
0: أنت تتصلنا بالأرض.
3: الموضوع شوي مهم جدا اليوم. موضوع البحر والرياح وحصلت قرقعة، سمعت كل مرة واحد راح يفتح في البحر اللي قدام الجسر الملاح،
0: ايوه
3: وجا منفذ حق ملاح حق مياه وسبع اولاده، والله هو راح وهو اولاده مجموعه قاعده واحده معاه اولاد صغارين يسبحهم، اجا مكان منفذ المياه الملاح للبحر وصفى جاء فوق وهو اولاده فكثير، لكن انا اقول ان تجربه ما أدري هل الرسم مستمرة أو بالأحرى تجربتين. التجربة الأولى في خور مكسر ثلاث مرات تكلمنا مع أعتقد في 23 أو 24 مع مدير عام جيت خور مكسر أبو الزهري. كان عنده واحد مندوب من موظف في الحصان مندوب عنده، لكن كان يجيد السباحة لأنه عندما كان يجلس في كوبا تعلم السباحة والإنقاذ. فكلفه هو ومجموعة من الشباب مع حافز رمزي كذا وقال لهم دراجات هوائية وكلهم الدوران من محطة العاقة إلى قريب ساحل البيان قريب العريش يدوروا العصر والصباح في الرقم يشوفوا الزوار لأن الناس ما يجتمعوش من البحر من على الحما ولا هذا يدوروهم يعطوهم رشادات على البحر وأيضا يراقبوا إذا واحد تهور وسبح يحاولوا إنقاذه. فهذا لا قريب مش عارف هذا المستمر أو لا، هذا شيء إيجابي من قبل مدير عملية خور مكسر. في واحد أيضا شاب كان في صيرة
0: ايوه
3: الكل عملنا معه حتى مقابله ما ادري ايش من الاعراضي اعتقد برضه يروح شخصين يتطوع لقمنا بدون عمل بس صياد ويحب يروح دائما يقوم صيره يبغى من الصباح للعصر. فهذا دائما يرشد الناس وايضا ينقذ ناس ويتعاون معه مره من العمليه الصيره تعاون معه وحفزه. هذه الظاهره لو توجد دائما بيكون شيء ايجابي. وانا رايت مع من في كل المديريات خاصه التواهي انا مره قبل فتره كان ارسلنا ناس نساء من شبه واحد من الشباب من اهلنا راح يشبع بعدين لو يسموه مكان دوران يسموه حيسه الساحل الذهبي اخذته صدفه كانوا يشبحوا وانقذوه. فالبحر خطير ولكن نشجع على مثلا مديريات في عدن انه يحذو حذو الخور مكسر وصيله في هذا الجانب يحفز اي واحد من غد حتى ما تطوع ويعطوه حافز ما يخسرش حاجه عندهم دخل زي ما صندوق مضافه من اي مكان دخل يعطوه حافز والناس بعضهم شباب يشبحوا وبحاجة لأن دعم. فكون شيئين، أولا شاب شقلوا والشيء ثاني ينقذ أرواح
0: فعلا.
3: هذه الظاهرة أرجو أن تعود وبنتأكد من خلال مصري إذا كان لازالت الظاهرة هذه موجودة حتى بنخليه يطلع معكم ضيف يوم.
0: أيوة تأكد لازم.
3: الله شكرا لكم.
0: شكرا عم محمد على اتصالك وعلى هذه التجربتين اللي أنت قدمتها لنا وأكيد المستمعين بيستمعوا لها. اتصال آخر يا ناصر ويا صباح الخير.
4: يا صباح النور والعافية.
0: يا صباح النور والعافية على قلبك.
4: الله يعطيك العافية. صباحك سعادة حبيبتي ديانا وصباح الخير لناصر وكل المستمعين
0: وصباحك أسعد ويومك يا رب. اليوم عن البحر والإجراءات
4: الأجواء. أيوة. صباح الأجواء
0: الأجواء كيف الآن كدمة صح؟
4: والله إيش أقول لك الأجواء تتغير كل ساعة بعد أن تلاقي شوية رطوبة وزرت شفتك الهواء قليل جيبوبة ريحة
0: مشكل يعني عندنا
4: احنا كل الفصول دي عندنا بيوم واحد
0: ما شاء الله.
4: فنتمنى يعني نتمنى زي ما ذكرتوا هذه النصائح انها توصل للناس كلها يكون عندهم وعي وادراك بانه الحمد لله عندنا مثلا عن وسائل التواصل عندنا مراكز ارشاد تعطينا التحذيرات والتنبيهات لاي لحصول اي شيء طارئ من بالمناخ
0: نعم.
4: مثل الرياح او غيرها. فالناس يكون عندها وعي ويكون لازم عند الأهالي فكرة عن أولادهم رحلات أو خرجات يعني هذه الخروجات اللي بتكون الشباب من دون وعي الأهل أو كذا أو من دون علم الأهل. فمعلش يعني بعض أهل ما مش دارين يا ديانا أو حتى حين يا ديانا بيروحوا مع بعض رحلة والأمهات والأباء جالسين بيتشوهوا كذا تلاقي جاهل صحات أو جاهل راح أو
0: بنت أيوة.
4: كثير مرات والله أروح تلاقيني أجي أشوف جاهلة نفسي وأخوها تجي تكلم الأسرة تقول لك قد أخوها معها وأخوها عاد أصغر منها يعني بالخمس بالست سنين بالسبع بالست يعني فين هذا بيكونوا واعين أنهم كيف يعرفوا يتصرفوا مثل هذه الأماكن. وكمان إلى جانب أنه خفر السواحل أو الأماكن اللي أقصد المراكز الخاصة والجهات المعنية أنه تكتف بهذه الأشهر على الأقل بالثلاث الأشهر هذه تكتف من دورها. إلى جانب يا ديانا أتمنى تطوير دراسات في بعض مراكز الإرصاد والمراكز الأمنية هذه تبع خفر السواحل ودعمها أو تطورها بالأجهزة والأدوات
0: نعم.
4: الإنقاذ أو أدوات السلامة يعني يا ريت يعني لأنه يكون عندنا خبرة بهذه الأشياء. لجانب يا نقطة مهمة ممكن ما ذكرتوهاش هي القوارب الصغيرة هذه اللي بتاخذ رحلات وداخل البحر
0: أيوة. كده
4: هذه كمان لابد إنه يكون عند الناس وعي يعني بيتعاملوا معها كأنه عادي يعني وكلكم ولما يقول لك بيد الله لا ايوه كل شيء بيد الله بس انت عارف انه هذا المكان يكون في هذا الوقت خطر وانت تقول لا عادي بتاخذ رحله اسرتك او شباب ياخذوا كمين مره حفل انه راحوا فيها يعني. فاتمنى انه لابد انه تنظيم لهذه القوارب واخذ حذر يعني زي ما تقولي لازم يكون في ادوات للسلامه واكيد كل شيء بايد الله، لكن نحن معنا عقول، معنا وعي اعطانا الله، لازم نكون فاهمين هذه الامور
0: فعلا.
4: وان شاء الله ربنا يسلمنا يا ديانا،
0: امين يا رب،
4: يسلم الناس كلها ويسمعوا النصائح هذه ويكون عندهم وعي مجتمعي لجانب الجهات المعنيه، وان شاء الله يا رب يسلمنا ويسلم كل من في عدن.
0: امين يا رب. شكرا جزيلا استاذه منى على مداخلتك وعلى تنبيهك في نقاط مهمه جدا على موضوع القوارب والرحلات ونزول الاهالي، يمكن بيقولوا مع الحما روح نتبرد على البحر. ولكن خلال هذه الشهور نعيد ونكرر، شهر 7 8 9 البحر يكون هائج، في اضطرابات كل سنه، كل سنه ها تصير حالات غرق مع الاسف الشديد. في اتصال، يا صباح الخير.
5: يا صباح النور، كيفك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله، انت كيفك يا خاله؟
5: الله يسلمك يا انا.
0: ايوه
5: ها، على نوريا.
0: يا هلا وغلا، مالي صوتك يا خاله او من جوال ثاني؟
5: ايه مع الجوال، لانه اتصل بكم تليفون عادي قطعون رقم عادي.
0: ها، لانه الان صوتك شوي مختلف.
5: ايه حق سميحه الحيه.
0: ها، سلمي لنا عليها خاله سميحه.
5: انا ما سلم عليك انا.
0: الله يعطيها العافية، انتو هي يا رب. اليوم يا خالة نتكلم على البحر وإجراءات السلامة.
5: ايه في أيام تحت ماء الرياح كيف على ديك وهم يخذوا إلى لهم يوفن عمي أبو كبرى فتبعي البحر يبقى في الاتفال ويسوع إجبادة موسع فيه إلى 5 يوم يروحي لأبو عمي كبرى هم يروحوا تبعي يغرقوا وشي.
0: أيوة
5: الأم يكونوا فأجهي راقبي مشوا مش عليهم أيام خطيرة تأتي سبعة ثمانية وسبعة ثمانية من ذلك هذا خطير لأنه أرتاح رياح رياح
0: بسكيب. أيوة رياح تكون قوية.
5: أيوة عندنا في عالم يسكيب في إيش الأبية حتى الأبواب والأتوع.
0: ها الله يعينكم.
5: يلا يعينكم. أيوة تجيبي خطأ عليهم تمام تعمل يقومون فاجر يقوم يقولون بطح الكبة حتى من بيت الجديد معاهم يسيط الكبة ما خليتش الرياح دي الأيام.
0: أيوة يا خالة لازم ما تخليش.
5: ايه نعم نوم يروحوا لعبوا كبة وهم تبع شابتين لأينا ما تكتب معهم اليوم دوق ما جميل الزوية ديانا يوم الغال دول كم نار عميش الكبة جميل البحر لو راحوا البحر أقول لهم الشيش البحر بروح خمسة وعشرين بيوت ولا بروح البحر والله العظيم من زمان شذي وعشرين غير البحر غير علينا. أيوة هذا لو في مسبح. أيوة
0: أيوة المسبح لا بأس، لكن بحر مع هذه الرياح لا لا لا خطر.
5: رياح ليش في كم ناس؟ أيوة في نعم وصل البحر نعم شفت واحد يعني وراء جابنا نبت واهي نبت نبي عدد نبي خارج. ايه وده شكي كيف جابتنو وصح عندي اهل عروس عندنا عروس البحر ما في ما في الا
0: ايوه
5: في الا حوت حوت نبي لا يحسوا بياكلوا الجاهل
0: صحيح
5: الله لانهم كبيره يا ديانه.
0: ايوه يا خاله
5: العمل على الاب والام
0: صحيح، هذه نقطة مهمة على الأهل يجب الانتباه لأبنائهم وين يروحوا وين يجوا وتنبيههم إن هذه الشهور خطر السباحة، ممكن بعد انتهاء الشهور تروحوا تشبعوا بالبحر زي ما تشتروا.
5: أيوة والله يسبحوا بالسن والحين الرياح للأيام والله يا بسي يا بينا الله يهب لهم العافية يحفظهم.
0: آمين الله يهديهم.
5: نسلم عليك وعلى ناصر ونسلم عليك وعلى ناصر وعلى خديجة
0: كلنا نسلم عليكم يا خالة. وجه لنا تحية لك والأهلك والخالة سميحة. شكرا جزيلا. اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا وغلا.
6: هلا فيك يا صباح الخير ديانا وناصر وكل الطاقم.
0: ويسعد صباحك يا سناء، إن شاء الله تكونوا بخير دائما يا رب.
6: الحمد لله بخير، دامكم بخير، دائما نسمع صوتكم في الصباح وتكونوا كذا يعني متفائلين وتعطونا طاقة إيجابية من الصباح،
0: وإحنا يعني نستمد أيضا الطاقة الإيجابية من أصواتكم اللي تشاركنا ونستمع لأرائكم ومعلوماتكم.
6: الله يسعد قلبك. طبعا بالنسبة للموضوع صراحة يعني ديانة أعتقد وسائل الإعلام ما تكثفن هذا الموضوع والمخاطر والوقاية عنه.
0: أيوة.
6: لكن شوفي ديانة أنا أشكي نقطة يعني.
0: تفضلي.
6: ضيفها وهي ال أيوة اللي هو ال يعني الزوار اللي يجون المناطق ال من المناطق يعني من خارج عدن.
0: أيوة.
6: خاصة القروية وشابه.
0: ألو سناء تسمعيني يا سناء؟
6: أيوة.
0: أوكي الريحة جاية أيوة. سناء شكله في عندك ريح يا سناء.
6: إيش ريح والله في البيت.
0: أوكي.
6: أقولش أيوة أقولش ال ما دائما متلقي ال الزوار يعني المناطق القروية وهكذا الزوارية أكثر والحكاية عن البحر.
0: أيوة. أيوة معك يا سناء. هي التغطية سناء تسمعيني التغطية تقريبا تجي وتروح يا سناء. ألو ناصر. طيب يا سناء أنا أفتهم لي النقطة اللي أنت حابة أنك توضحيها، وإذا في إمكاني أنك تعودي مرة ثانية لاستكمال هذه النقطة، يمكن التغطية مع الأسف اللي هي نقطة إنه الناس تجي من خارج عدن المدن أو المحافظات اللي ما عندها بحر فيتحمس للبحر حق عدن وتصير اللي تصير من كوارث وغرق. ألو يا صباح الخير.
7: ألو.
0: ألو صباح الخير.
7: صباح النور.
0: صباح العافية على قلبك عم خالد.
7: يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعطيك الألف عافية.
7: اليوم بنفسك؟
0: أيوة شفت بس معي معي ناصر كمان. وانتو كمان معي.
7: الله يخليك. أقول لك أنا أسمع طبعا.
0: أيوة.
7: يعني الكلام ده سنتين ثلاثة نحن نحضر فيه تمام.
0: أيوة.
7: التحضير ممتاز مهم. والبحر برضو مهم في الصيف. البحر مهم في الصيف لما تكون الكهرباء طافية 8-10 ساعات يعني حتى البحر بنحرم منه.
0: بس البحر غدار يا عم خالد. صح ولا لا؟
7: ايوه بس السباح الماهر يقدر يعني يكسر هذا الغدر من البحر. انا بقول لك حاجة مهمة.
0: تفضل.
7: وكل الناس لازم تعرف انه في عدن تحديدا نتكلم عن عدن. في فترة في الستينات والسبعينات كان فصل الصيف يعتبر بالنسبة للشباب أحسن فصل لأنهم يتوجهوا فيه إلى البحر وإلى المتابعة.
0: أيوة.
7: كان معنا مسبحين، مسبح حقات البلدي حق البلدية هو.
0: أيوة.
7: والدخلة كانت برسوم رمزية جدا والمسبح كبير يتسع لكل الشباب وفيه قفازات يعني نطاطات ينطوا الأولى والثانية والثالثة يعني حركات بهلوان يعني وقت جميل وقضوا فيه مش فقط في فترة النهار. يوسف حسن سعيدي رحمة الله عليه
0: الله يرحمه
7: هذا كان واحد من الشخصيات العدنية القديمة الرياضية وهو في سن 80 كان مسؤول على مسبح حقات وكان يوفر كل أدوات السلامة اللي يسبحوا داخل الحوض حوضين حوض للأطفال وحوض للكبار. شوفي داخل المسبح هذا الراجل لو في زيه ولو في سلطة محلية بصراحة تشتغل ما تحذر الناس وتخوفهم وتخليهم يجلسوا في البيت وبنوا الأبواب على أنفسهم الريح من جنب والبحر من جنب يفترض إنهم كانوا يعملوا على تأهيل هذا المسبح اللي تم هجره ويعني من أكثر من 10 سنوات من قبل 2015 ومسبح وضعت حجر الأساس له الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وأجت في 54 وقطعت الشريط وفتح النور نحن أغلقناها. شوفي يعني فين يروحوا الشباب. يوسف حسن سعيدي مسك هذا المسبح والله انه كان مسبح يضاهي المسابح اللي موجوده في اوروبا من حيث التنظيم وكانت المي اللي فيه كان من البحر مش مي حالي كان من البحر في مضخه يسحب من البحر من داخل. شوفي كان نظيف وبعدين نتيجه لتزايد الطلب والوقت ما يكفيش من الصباح الساعه 6 الى المغرب الساعه 6 في فتره الصيف قال خلاص بنفتح المسبح كمان من بعد الساعة 7 في المساء إلى الساعة 10 في المساء. الى الساعه 12 في الليل. ذيك الايام 12 في الليل يعني هذيك الايام كان يعني تصوري وقابل كشافات وركب. شوفي لما الناس تشتي تشتغل كيف، شوفوا شوفوا شوفوا الناس لما تشتي تشتغل وتحب ابناء بلده ووطنه. يوسف حسن سعيدي هذا لو كان موجود زيه 2-3 انفار فقط في عدن أن الشباب بيستمتعوا بالسباحه ولا يمكن شاب واحد يروح للبحر في هذه. وفعلا كانت البحار فاضيه، السواحل كانت فاضيه. ايوه لكن للاسف بان قلت نحضر الناس ونخوفهم وانت قلتي في بدايه الحقيقه من هذا القلق.
0: ها ايوه
7: هم دخلوا القلق الان فينا، دخلوا القلق في عند الام وعند الاب وعند وماسكين عيالهم داخل البيت ولا تروحوا للبحر ويخرجوا بعدهم. يعني شيء فظيع، يعني شيء التفكير يا جماعه التفكير مقلوب. الناس دون اللي عندنا في السلطه المحليه اقسم بالله ما يفكروش نهائيا ما يفكروش بالمواطن، اقصد ما يفكروا بالمواطن ابدا. نعم. ولا بشريحات الشباب.
0: طيب يا عم خالد اسف اذا قطعتك، المسابح اللي انت ذكرتها زمان كان صح في يوم خاص يعني للنساء؟
7: كان يوم الثلاثاء، انا ذاكره الى اليوم. يوم الثلاثاء كان للنساء، كان باب حقات اتبند هناك، ممنوع على الشباب يدخلوا من باب حقات. اقسم بالله الجماعه اللي يقولنا مطلع كانوا تعلقوا قبل يتفرقوا. الى هذا الحد يعني. شوفي اللي قبلي قالت الزحمه اللي في السواحل الان، الزحمه اللي في السواحل هي اللي تسبب الغرق، هي اللي تسبب وهي اللي تبطل اي عمل للسلامه. يعني لا تقدري تعملي برج كامبينج، لا تقدري تعملي له برج بيراقب داخل الساحل. ده كان حق جولف مور، كان ايام الصيف بالكثير تلاقي اللي داخله يعني بالكثير 50-60 نفر مع علاجهم كده. صدقي اليوم 7800 يعني ايش تقدري تعملي انت للسلامه؟ ما تقدري تعملي حاجه. انا اكرر اقول يعني بالنسبه للمسابح، كان في معانا مسبح في فتح في الفتح في الرئاسه.
0: ايوه
7: المسبح ده مسبح جميل، سوينا بريطانيا طبعا للضباط البريطانيين واصحابنا في في في في في التنظيم السياسي عملوه للمسؤولين الكبار وعيالهم ويروحوا يتسبحوا هناك. وفي جولد مور يعني من الخلف ما يبانش يعني لما تلاقي فتح تنزلي بعدين لورا هناك في مسبح في الطريق يعني خلف القصر المدور. يعني منطقة جميلة، منطقة يعني بناتها بريطانيا طلعنا، كانوا يعرفوا كيف يعني يقضوا فترة الصيف، كيف يقضوا الإجازة حقهم. نحن الإجازة تجي يقتلوا لك بالطالب بالحافة يلعب بالحما هذيك، والله العظيم باليوم يمكن
0: في قد الجيران كمان
7: العرق اللي ينزل منه زاد على 50 لتر عرق. وبعدين تجي الهيئة العامة للإرصاد تخوف لك الناس، الغابة واقية ولا زمان كانوا من كثر الضحك على الغابة وهذا كانوا يقول لك افعل بجباحك فحم عشان الغابة ما تشلكش. يعني كانت المسألة عادية، الآن كبروها كبير، عواصف رملية بيقول لك بالأخير ايش؟ التغير المناخي هذا يا أخي، بلا تغير مناخي أنت ولا فاهم حاجة. والله العظيم أنا أشتيهم اشتغلوا بس الأمور بتصلح، لو كل واحد هم راكبين طبعا الآن ما حدش معنا أنا شوفي كل أبوهم راكبين في سابع نومة، والله ولا هم دارين بالمواطن ولا بالشباب ولا بالعائلات ولا بالأمهات ولا دارين بشيء. بيلقوا ملك بعدين بيجتمع ولا ثاني يوم بيجتمع لك مع 20-30 نفر بيقول لهم شوفوا المطر واجين، احنا كيف بنسوي الحين؟ ما نشتيش ستيل شو الجماعه اصحاب الحسوه زي السنه الاولى، شل اصحاب الحسوه الحين الوادي الكبير هذاك نظيف ولا في بعض شوي؟ يعني كله هدره، كله كلام، كله

0: من ايش؟ من البشر اللي هناك اللي ما يعرفوش ايش معنات البحر. انت قلت المرة الاولى البحر عندنا للفرقة والسمك للتصدير. عندنا اليوم اصبح حتى البحر ما عادش للفرقة، لا سباحة ولا فرقة ولا ما في الا السمك الكيلو ب 15,000. شوفي على حاجات كثير لو بنجلس نهدر ناس الايام يعطينا احنا ربع ساعة ولا 10 دقائق، خلي الضيف يهدر نص ساعة ودي الساعة 10 للـ10 وقال يلا الحين بنستقبل اتصالات لا ما يقاش ما يستويش. ها ما يستويش الكلام ده، يعني يا تخلي الضيف يهدر له كامل وبعدين ثاني يوم تقول علقوا عليه، ولا تقول له يا اخي خلاص كفايتك ربع ساعة 20 دقيقة، كفاية كذب كفاية كفاية كذب، يعني خلي الناس تهدر الحين تكشف تعري كل شيء.
1: فعلا احنا شكرا شكرا عم خالد، وشكرا على معلوماتك القيمه اللي دائما تطرحها في هذا البرنامج وهذه الفقره، اكيد يعني نتذكر ايام زمان والاشياء الجميله. اتصال اخر، يا صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا ديانا، صباحك تمطر وردا، يا اهلا اهلا.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح الغايبه علينا. كم يا سالي غايبه علينا؟
2: شوفي كيف تدلع عليك يا ديانا، اللهم استعان علي بس.
1: طبعا يا سالي كيف الأجواء عندكم؟ أنا سمعت إنه في ثلج.
2: لا شوفي أنا الآن حاليا يا ديانا شوفي حاليا أنا بالريف، تمام؟ فأجواء الريف لا تنوصف، يوم إني أنا أكتب عليهم بس ما أقدرش أعبر بالأجواء. شوفي رغم إني قلت لك صباحتك تمطر وردان، يعني في زخات ومطر في كذا قدامي ورد.
1: الله الله يا سالي، تسلمي حبيبي. طبعا عندنا الجو يعني محتاج هذه الزخات وهذا الورد وكله.
2: شوفي اقسم بالله اول مره يا ديانا سمعت على الاذاعه يوم اني بماويه، ما شاء الله تبارك الرحمن البث حقكم قوي. بعدين امر البنات يا ديانا يعني قلت لهم هذه ديانا، قال ايوه وجهي لها تحيه من الشخص، قلت لهم ابشر بعزكم.
1: الله يعطيك العافيه واطيب التحايا منا لهم ان شاء الله، ونقول لهم شكرا على متابعتهم لنا.
2: الله يسعد لك قلبك يا ديانا. شوفي على السريع يعني رغم ان الوقت متاخر، انا من ناحيه نفسي يا ديانا صحني بحب البحر وبتمنى كذا زور، بس انه يعني شوفي النفس حوي رغم ان انا بدرجه بحب نفسي يعني انا بطرش بالمطار، ما بالك اوقف قدام البحر ولا مثلا الاصوات القويه تحذر انه في مثلا في عواصف ولا كذا، وأنا أقول لك عشان نفسي لا ما يصبر. الإنسان مخاطب بالأول والأخير قبل ما تقول الأصوات الجوية، قبل ما يكون في اضطرابات الإنسان بيحب ذاته، يعني الإنسان بيحب نفسه بيخاف على نفسه بيخاف على عائلته مهما كانت، حتى لو ما حدث أي شيء في يعني الناس متخوفين، في تكون العائلة في أطفال.
1: أيوة.
2: هكذا الإنسان كل واحد قوة، كل واحد طريق على رأيه وعلى كلامه، كل إحنا نتفق الآراء بس أنا عمنت على الشخص نفسه، يعني قد يكون مثلا التحذرات والأصداد الجوية والجو هو الجو مو مهيئش إنه نروح لبحر، قلنا يلا قدي طلا قدي خرقة ما يسبرش، هذا أنت بحد ذاتك كإنسان أنت اللي مودي نفسك لأريد تهلكة، فربا يعني معين يعني لو قد يعني بيبين سبحان الله يعني يا ديانا الحذر حذر والشجاعة شجاعة وكل شيء، بس إن كان أنا بحد ذات يا ديانا إنه يكون في أرصاد وفكر، خليني أقول لك أحب نفسي يا ربي لا دلالات حتى لو في أمطار ما بخرج.
1: فعلا يعني في أشخاص مثلك يا سالي، وفي أشخاص يا سالي يحبوا المغامرة يعني بيودفوا بحالهم.
2: لا يا ديانا أنا بحب المغامرة لكن على روحي، لا خلوني موقفين الله يسعد لي قلبك يا ديانا، شكرا جزيلا
1: شكرا جزيلا حبيبتي سالي، وما تحرميناش من صوتك يعني شهور كثيرة يا سالي ما تتواصليش معنا، وسعداء جدا باتصالك وأطيب التحايا لكل أهلنا في تعز. في اتصال آخر يا ناصر غلة. طبعا نذهب إلى التعليقات اللي وصلتنا منكم أنتم أحبتنا المستمعين. شايف الزعيم كتب لنا صباح الفل والورد والياسمين، اللهم وإن اشتدت أيامنا عتمة أرسل لنا نورا يفوق كل هذا الظلام، اللهم دلنا على الخير دائما وأبدا، اللهم آمين، وسعد صباحك يا شايف. أيضا هنا أم قاسم بتصبح علينا، يسعد صباحك. وأم يزن صباح الخير عدن الغد. الأستاذة ديانا والمخرج وكل الطاقم، تنفس من عطور الصباح ذكرا يشرح يومك الميمون صدرا، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليك رب الكون عشرا. الأستاذة ديانا شكرا جزيلا.

لمناقشة أي القضايا اللي أنتم تريدونها. وفقك الله أمين، وفي كل خطوة تخطيها. لماذا الكهرباء في شبوة تشتغل من 8 صباحا إلى 5 عصرا؟ يا ريت أحد القائمين على الكهرباء في عدن يتكرم يجاوب على السؤال، لماذا هذا الغياب في أو العذاب في عدن؟ فعلا نتمنى، يعني لماذا هذا العذاب في عدن؟ وأم عماد تقول صباح الخير، تحياتي ديانا وناصر وجميع الطاقم الإذاعي. المفروض في الأشهر الانتباه وأن تهتم الأهالي في توعية أبنائهم وعدم السباحة في البحر تجنبا لأي مخاطر لا قدر الله. فعلا هم الركيزة الأساسية هم الأهل. مها محمد علي تصبح علينا وإحنا نصبح عليها. صباح الصباح هو فرصة ذهبية لنبدأ يومنا من جديد، لنتنفس فيه الأمل ونترك خلفنا كل شيء يعيق تقدمنا. ابتسم، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش بقلب راضي ونفس مطمئنة تؤمن بأن القادم أفضل وأجمل. تحية القلوب البيضاء والنوايا الصافية النقية. يسعد صباحك يا مها، وأنا أشكرك جدا على هذه الرسالة الطيبة العطرة منك. شكري بقى جسير، يصبح علينا، يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب، وصباحك أسعد، وإن شاء الله تكون تستمتع بأجواء البلدة يا شكري. بس انتبه من البحر طبعا، أهلنا في المكلة يمكن في في حالات من الغرق مع الأسف الشديد من الشباب الذين يمكن تجاوز، يعني ما يهتموش بالإنذارات ويستهينوا بهذه التحذيرات فمع الأسف غرقوا. أيضا هنا سالم من شعبان، يسعد صباحك يا سالم، يسلم علينا ويقول ما أسمى معاني الاحترام والتقدير والعرفان. تحياتي أخيكم سالم من شعبان وادي العين حضرموت، حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة، أسعد الله صباحكم، اللهم أمين، ويسعد صباحك وأيامك يا سالم. وأحنا سعداء جدا برسائلك الصباحية التي تصلنا. مروا على بوستر الإذاعة وسؤالنا التفاعلي هناك، وتقريبا ها نحن آتون هاني بن حمدان، أعتقد اتباع الإرشادات واللوائح من قبل خفر السواحل، نعم الابتعاد عن الأماكن أثناء الغسل الخطير، نعم لابد من اقتداد أو اقتناء أدوات السلامة أثناء الغسل، نعم عدم التهور الأطفال أثناء ارتداء الأمواج، ولا بد من التوعية من خلال شباب تطوعي للمواطنين والتحذير من عدم الاختلاط ووضع حد لذلك من قبل لجنة خاصة حتى تأخذ العوائل راحتهم أكثر. يسعد صباحك يا هاني، ونتمنى أن كل هذه الأشياء تحصل وتطبق في عدن وبقية المدن الساحلية. وياسين العبد أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات، يسعد صباحك يا ياسين. نذهب بكم مستمعينا إلى تعليقات بثنا المباشر، وتحية طيبة لكل من أرسل لنا في هذا الصباح. شكري باجسير وكذلك أبو خالد حلصم، هنالك مقولة لطالما رافقتنا تقول أن الغد أجمل حتى كبرنا واكتشفنا أن الجمال كان في الأمس وما الغد إلا مجهول ننتظره ولم يأتي. وكمان الغد أجمل يا أبو خالد. صباح الخير ديانا والمخرج ناصر، ويسعد صباح المتابعين الكرام، ويسعد صباحك وأيامك يا رب. ايضا سيد رعد رمي، صباحك جميل وصباحك اجمل يا رب. عبد الباسط الكومي، سعد صباحكم وصباحك اسعد يا رب. سالم بن شعبان، ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله تبارك الله على رسائلك الجميله. ايضا نجيب محمد الناعري، وعلى سبيل الصباح اعشق من يتسلل بخفه في صباحاتنا مرسلا صباح الخير لكل من يسرق المسافات ابتسامه، يعلم انها ارتسمت على وجهي صباح الخير لمن يشبهون الصباح في جماله ورقته، صباح الورد لتلك الارواح التي تسكن الحب حروفا عذبه، يتسلل الى ارواحنا لتملاها اشراقا وجمالا، صباح الخير لكل شخص يظن انه عادي وهو لا يعلم انه عظيم فريد نادر بما ميزه الله. يسعد صباحك وصباح الخير على هذه الكلمات، وان شاء الله يا نجيب تكون الاجواء عندكم جميله، يعني في اب دائما اجواء تكون جميله خلال السنه كامله. اعتقد انه انا خلصت التعليقات، فشكرا لمن ارسل وتفاعل معنا في هذا الصباح وانا اشكره حقيقه. دائما ننبه مستمعينا الكرام انه في منتصف شهر 6، شكرا الكندترول وعم بيحيوني، شكرا لهم. دائما نذكر مستمعينا انه في نهايه شهر 6 و7 و8 ومنتصف شهر 9 البحر خطير جدا،
حتى إذا أنتم حابين أنكم تروحوا على البحر فحاولوا أنكم يكون في إجراءات سلامة. طبعا إحنا يعني عارفين أنه في سواحلنا ما فيش إجراءات سلامة، ما فيش إرشادات وما إلى ذلك. نتمنى أنه في الجهات المعنية من خفر السواحل، السلطات المحلية، في مديريات المطلة على السواحل، أن تعمل على الأقل إرشادات أو منشورات وما إلى ذلك، والحذر والحذر كل الحذر من شبابنا للبحر. تذكروا بأن البحر غدار، فما يقدرش فيكم يروح، لأنه كل سنة في هذه الأشهر نسمع حالات غرق. مع الأسف الشديد السيناريو يتكرر كل عام. نتمنى الستر والسلامة والعافية للجميع. مستمعينا، هذه الحلقة انتهت، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أنه لن يتخلى عن تطلعات أهله في مناطق الميليشيات وفتح أبواب السلام. عضو مجلس القيادة الصبيحي يؤكد أن الطريق نحو السلام المستدام يبدأ بتغليب المصلحة العليا والالتفاف حول راية الجمهورية. الوكيل الجيلاني يدشن بازار الأسر المنتجة موسم العطاء ضمن فعاليات موسم البلدة السياحي. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسائل إلى أبناء الشعب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن الدولة ستظل ملتزمة بحماية مصالحهم وتخفيف معاناتهم والعمل من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل في البلاد. وقال فخامة الرئيس في تدوينات على حسابه بمنصة إكس إن أهلنا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية يمثلون روح الجمهورية، وأن الدولة لن تتخلى عن تطلعاتهم مهما بلغت التضحيات، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت على مدى السنوات الماضية كل المبادرات الممكنة للتخفيف من معاناة المواطنين وفتح مسارات السلام. وأوضح رئيس مجلس القيادة أن الدولة لم تكن في أي وقت سببا بتعطيل مطار صنعاء، بل طرحت مبادرة تلو الأخرى لتشغيل الرحلات عبر الناقل الوطني، وبما يضمن سفر جميع اليمنيين دون تمييز، إلا أن الميليشيات ذهبت إلى احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية ومصادرة أموالها وتدمير مقدراتها، مما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة بحق المواطنين. كما وجه فخامة الرئيس نداء إلى قبائل اليمن وإلى الآباء والأمهات في مختلف المحافظات، دعاهم فيه إلى عدم السماح للميليشيات بزج أبنائهم في حروب عبثية لا تخدم مستقبل وطنهم، مؤكدا أن الجمهورية قامت لحماية كرامة الجميع، وأن التغيير الحقيقي يبدأ بالانحياز إلى مشروع الدولة والعدل وسيادة القانون. وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الدولة ستواصل بكل مؤسساتها وقواتها المسلحة أداء واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية وصون مصالح المواطنين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أن الطريق الثابت نحو السلام المستدام والكرامة يبدأ بتغليب المصلحة الوطنية العليا ونبذ خطاب الكراهية والطائفية والالتفاف حول راية الجمهورية اليمنية الخالدة وبناء مستقبل أجيالنا بالحرية والعدالة والمساواة. وقال الفريق الصبيحي: تمر بلادنا بمرحلة تاريخية بالغة الدقة، يظل فيها المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية والضحية لهذا الانقلاب الذي دمر الخدمات وفاقم معاناة ملايين الأسر. وأضاف أن الواقع المرير في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية ينذر بخطر حقيقي يهدد هويتنا الوطنية من خلال ممارسات قمعية تشمل تكميم الأفواه والاعتقالات التعسفية للصحفيين والناشطين. كما أشار صبيحي إلى أن تجريف قطاعي التعليم والإعلام من قبل هذه الميليشيات يكرس لفرض أيديولوجية سلالية طائفية غريبة على مجتمعنا وعاداتنا وقيمنا الأخلاقية والإنسانية، ومصادرة القرار الوطني لحسابات إقليمية لا تخدم سوى مشاريع الفوضى. ووجه عضو مجلس القيادة نداء الواجب والضمير إلى القبائل الأبية صمام أمان هذا الوطن، وإلى كل أب وأم يادة عليكم وعلى أرضكم. وأكد عضو مجلس القيادة أن الحكومة وأمام هذه الغطرسة والمراوغة الحوثية وتهربها من السلام تجدد التزامها الكامل بمسار سياسي وعملي
يعيد السيادة الكاملة لمؤسسة

مؤسسات الدولة ويحمي مصالح الشعب ويصون أمن البلاد واستقرارها، مثمنا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، الداعمة لليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. اختتم عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي زيارة ناجحة ومثمرة إلى المملكة المتحدة، شارك خلالها في أعمال مؤتمر لندن 2026 بدعوة من المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس، وأجرى سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية رفيعة المستوى. وبحث الدكتور العليمي خلال لقاءاته مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة وسبل تعزيز التعاون السياسي والبرلماني والأمني والدفاعي، وحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية وتمكينها من حماية السيادة الوطنية وتأمين الممرات البحرية. أدانت بلادنا بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، وعدت بلادنا ذلك انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامنها مع الدول الشقيقة ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية تصوير إيران على أنها كسرت الحصار تمثل واحدة من أكثر الروايات تضليلا وسخرية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني لم يكن يوما جزءا من الحل، بل هو من صنع مأساة بلادنا وكان ولا يزال السبب الرئيس في إغراق البلاد في أزمتها الممتدة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة عام 2014. وأوضح الإرياني أن إيران لم تجلب منذ دعمها الانقلاب الحوثي سوى السلاح والدم والدمار، إذ واصلت تهريب الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ومكوناتها، ونقلت خبراء الحرس الثوري وتقنيات تصنيع الألغام والعبوات الناسفة التي قتلت وأصابت مئات الآلاف من الشعب، وأسهمت في نهب مقدرات الدولة وتحويل أجزاء من الأراضي اليمنية إلى منصة متقدمة للحرس الثوري الإيراني لتهديد دول الجوار واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إلى جانب دورها المستمر في تقويض جهود السلام. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة مراجعة برنامج الدبلوم التخصصي وإقراره في الصناعات الدوائية التي نفذها معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية. وناقشت الورشة على مدى يومين عددا من الموضوعات المتصلة بتوصيف البرنامج وخصائص الخريج وعرض الخطة الدراسية ومساقاتها ومراجعة الإطار العام له ومحتوى المقررات النظرية والتطبيقية. وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة حرص وزارة الصحة على تحسين المخرجات وجودتها في المجالات الصحية لتنعكس إيجابا على الواقع الصحي. اطلع وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماجة خلال زيارات منفصلة في مدينة المكلا على أوضاع مكتبي الثقافة والسياحة وفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت ومتحف المكلا. وطلع الوزير دماجة من مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف في ساحل حضرموت الدكتور محمد حسين على مستوى سير العمل في الهيئة، كما طاف الوزير بقاعات متحف المكلا في قصر السلطان القاعطي مستمعا إلى شرح حول ما تحتويه قاعات المتحف من مقتنيات أثرية وتراثية توثق تاريخ حضرموت وأعمال الترميم والتأهيل الجارية حاليا في الجناح الغربي لقصر السلطان القاعطي، وذلك بدعم من منظمة اليونسكو وتنفيذ مؤسسة دوعا للعمارة.
وإلى وادي حضرموت، حيث اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع على ترتيبات نادي سيئون للتايكوندو واستعداداته للمشاركة في بطولة خريف ظفار للتايكوندو 2026 التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة خلال المدة من 29 من يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل. واستمع الوكيل برباع من مشرف بعثة النادي سامي رزق إلى شرح واف حول برنامج المشاركة والدعوة الرسمية الموجهة للنادي، إلى جانب التحضيرات الفنية والإدارية الجارية لتمثيل المحافظة بصورة مشرفة في هذا المحفل الرياضي الخارجي. وأكد برباع حرص السلطة المحلية واهتمامها بدعم ورعاية الأنشطة الرياضية والشبابية وتسهيل مشاركة الأندية والرياضيين في البطولات الخارجية بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتطوير قدراتهم. ومن وادي حضرموت إلى ساحلها، حيث دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة نائب رئيس لجنة مهرجان البلدة حسن الجيلاني بازار الأسر المنتجة موسم العطاء الذي تنفذه رئاسة اللجنة المجتمعية قطاع المرأة بالسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا بالتعاون مع جمعية الأسرة السعيدة وعدد من منظمات المجتمع المدني ضمن فعاليات انطلاق موسم البلدة السياحي. وخلال التدشين اطلع الوكيل الجيلاني على أبرز الأركان التي يضمها البازار التي اشتملت على العديد من المنتجات المحلية في مجالات العطور والملابس والإكسسوارات والأطعمة والمشغولات اليدوية وغيرها من المنتجات المتنوعة التي تعكس إبداعات الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، مشيدا بمستوى المشاركة والإقبال من قبل الأسر المنتجة وصاحبات المشاريع الصغيرة. اختتم بالمكلا مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبالشراكة مع جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه وبرنامج التنمية الإنسانية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم. وشهد المشروع تدريب 70 معلما ومعلمة وتأهيلهم من مختلف مديريات حضرموت ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف 200 معلما ومعلمة في محافظات حضرموت وعدن وتعز بهدف تعزيز كفاءة المعلمين وتطوير الممارسات التعليمية. وأكد وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية دكتور وليد العطاس أن الاستثمار في المعلم يمثل أساس تطوير العملية التعليمية، فيما ثمن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل الدكتور زيد قحطان إسهامات الشركاء في دعم الكوادر التربوية وتأهيلهم. رياضيا، فاز فريق المكلا على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب الفقيد برادم بالمكلا ضمن الجولة 8 لدوري الدورة الأولى ليرفع المكلا رصيده إلى 16 نقطة متقدما للمركز الثالث، فيما توقف رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز الخامس. وبدوره حقق فريق تضامن حضرموت الفوز على مستضيفه اتحاد إب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب 22 من مايو بمدينة إب، يتمسك التضامن بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما تلقى اتحاد إب الخسارة السادسة وتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الأخير. وعلى ملعب مودية بأبين فاز فحمان على ضيفه اتحاد حضرموت بهدفين نظيفين رفع بهما رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، فيما تراجع اتحاد حضرموت للمركز الأخير بثلاث نقاط. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أنه لن يتخلى عن تطلعات أهله في مناطق الميليشيات وفتح أبواب السلام. عضو مجلس القيادة الصبيحي يؤكد أن الطريق نحو السلام المستدام يبدأ بتغليب المصلحة العليا والالتفاف حول راية الجمهورية. الوكيل الجيلاني يدشن بازار الأسر المنتجة موسم العطاء ضمن فعاليات موسم البلدة
السياحي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: شارك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة. والبداية محليا، أعلنت القيادة العامة لقوات درع الوطن اليوم استشهاد 5 من منتسبي اللواء الرابع الفرقة الثانية، بينهم نجل أركان حرب اللواء، وإصابة 3 آخرين إثر هجوم مسلح وصفته بالإجرامي والغادر استهدفهم أثناء وجودهم في أحد المطاعم بمديرية رما بمحافظة حضرموت. وقوات درع الوطن في المهرة تضبط نحو 25 كيلوغراما من مادة الشبو وتؤكد استمرار

عربيا وعالميا، أفاد مسؤولون في الصحة في قطاع غزة بأن غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت الجمعة عن مقتل 8 أشخاص قرب سوق وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية إرهابية. وتعرضت الكويت والبحرين والأردن صباح اليوم مجددا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، دفعت السلطات إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإطلاق صفارات الإنذار، بينما أغلقت الأجواء الكويتية وعيدت جدولة معظم الرحلات الجوية. اقتصاديا، العراق وسوريا توقعان مذكرة لتأهيل أنبوب نفط حديث بانياس بتنفيذ شركة شيفرون الأمريكية. وأطلقت الهند أمس الجمعة أول قطار يعمل بالهيدروجين تم تصنيعه محليا في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة في شبكة سكك الحديد الشاسعة. رياضياً، فريق شعب أبي يكتسح الميناء عدن ب6 أهداف مقابل 3 ويصبح أول المتأهلين إلى دوري 16 من بطولة كأس الجمهورية اليمنية. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو مدينة ميامي الأمريكية، حيث يستعد منتخبا فرنسا وإنجلترا لخوض مواجهة تحديد المركز 3 في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن للغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا منهج الإنجاب، يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به. أسر بأهلك، هذا أمر، بقطع من الليل، هذا زمان الإسراء، واتبع أدبارهم. احنا قلنا الدبر اللي هو الخلف، واتبع أدبار القوم ليه؟ إحساسا لهم على السرعة. وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته وأهله فيها، وبعد ذلك يركبون ويبتدئون السير، ويتخلف رئيس القوم اسمه معقب عشان يشوف مقطوع حد مثلا كان بيأذي حاجة ولا جاشي، تركوا شيئا من أمتعتهم، يبقى هو يعمل ايه؟ اسمه ايه؟ معقب. المعقب بقى بيقول واتبع أدبارهم، خليك انت وراهم. علشان ايه؟ قال لك علشان تحثهم على المسير

0: يمشي بسرعة، ثانيا لتحمي حركة سنأمرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم أحد. وكونك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه، لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه. وايضا تقول له طيب قادر اتبع ادباره، طب ولا يلتفت منه احد، ليه عدم الالتفات؟ قال لك لان الالتفات ياخذ وقتا، انت ماشي كده وبعدين التفت، اللفته دي وقفه، والوقفه اخرتك عن قطع مسافه، واحنا عايزين ايه؟ عايزين سرعه. وأيضا فإن التفات القوم إلى مواقع انتمائهم من الأرض، كل واحد له حتة قاعد فيها ولو ألف فيها وحتة مش عارف إيه، قال لك يمكن لو التفت يبتدأ يعملوا إيه، ينازعه الحنين إلى البلاد والانتماء يقوى عنده. هذه واحدة، وإحنا مش عايزين دي، إحنا عايزين يبقوا قدام، امضوا حيث تؤمروا، هيقول لهم برضو كده. أو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يلتفت أحد خلفه حتى لا يشهد عذابا أو مقدمة عذاب للقوم فتأخذه به الإيه؟ السبقة. وقول الحق سبحانه وتعالى في إقامة حد من حدوده ولا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة في دين الله، يدل على أن الموقف
1: هيعمل إيه في النفس؟ ساعة ما تشوفوا كده الحياقع بهم حاجة مع أنهم عاملين جريمة.
0: ولذلك قلنا ان بشاعة الجريمة بتبعد وبعدين تبقى بشاعة الايه؟ العقوبة. فقلبهم ايه؟
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: يمكن يحن أو مش عايز ربنا دي، والحق أو أنه سبحانه يريد أن يعجل بهم قبل أن يوجد ولو التفزيع بس من هول ما يرون من إنزال العذاب بمين؟ بالقوم. يبقى كم أمر؟ أسري بأهلك بقطع وبالظرف بقطع من الليل، وبعدين الكافية اتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أم قال لك طب ولماذا لا تأخذ ولا يلتفت منكم أحد مؤكدة لها وامضوا حيث تؤمرون؟ يعني ليكن وجهتكم إيه؟ الأمامية والغاية، ما لكوش دعوة باللي انتوا خلفتوه. يبقى شوف إلى ولا ودع منه، انت ماشي من شوف الى، امضوا حيث تؤمرون الى ايه؟ الى الشام مثلا. والاسراع عايزهم يسرعهم، قلنا علته ليه بدهم يسرعهم؟ اما لكذا واما لكذا واما لايه واما لكذا. ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. واحنا حتى في لغتنا العاميه لما اذا ارسل واحد ابنه الى طلب او رسوله الى طلب يقول له ايه؟ خليك قدامك دوري، اوعى تتلفت الكتاب. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الانجاء لآله، ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. او يعني اوحينا اليه ذلك الأمر. ما هو الأمر الذي أوحي؟ أن دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القملوط مقطوع. دول مقطوع الدابر، ده أنا هقطع دبره، مش كده بنقول؟ أقطع دبره يعني إيه؟ يعني أخره، يعني أطلعه بجذوره، أو الدابر هو الأصل أنا هطلعه بجذوره. واحنا بنقول ولذلك القرآن برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القرآن كده؟ وقضينا إليه أي إلى لوط ذلك الأمر. ما هو؟ أن دابر هؤلاء يعني مأخوذون عن آخرهم أو مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم أحد، مقطوع متى؟ مصبحين. بقى أنتوا حتسيروا بقطع من الإيه؟ من الليل. وهم يتاخدوا امتى؟ الصبح. الاخذ الصبح دي هي طريقة، حتى طريقة العرب وطريقة الحروب، انك انت تأخذه بايه؟ ان اذا نزلنا بساعة قنطساء صباح الايه؟ المنذرين. ولقد صبحهم بكرة ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومة، ومش هيأخذوا يعني كده على ايه؟ خلاص. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، مع الاسم الإشارة، إذا كان العائد إليه معلوم مش ضروري يتقدم، أن دابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أنه

0: يقوم مين؟ يقوم له مصبحين أي في حال الصباح. ودي ما يتناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، هيجي بعدين يقول فأخذتهم الصيحة إيه؟ فكأن بدء الصيحة كان إيه؟ صبحا، وأخذها نهايتهم كان في الإيه؟ الشروق بقى. طيب انتهت الإيه؟ انتهت المنهج، المنهج اللي أعطاه الله بواسطة رسله الذين أرسلهم هم الملائكة إلى لوط، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لأننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، خلاص كده؟ هتبقى يرجع زي ما نقول إحنا في القصص، ويرجع مرجوعنا لقوم لوط. وجاء أهل المدينة يستبشرون، شوف كلمة أهل والمدينة ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبة. أهل المدينة كلهم جم، وجم بهيئة إيه؟ الاستبشار. طب الاستبشار ده استشراف النفس إلى شيء مفرح وشيء سار. قال لك إيه ولا لازم راح لهم الخبر إن لوط جاي له جماعة بقى مرضي وشكلهم ملائكة بقى، ملك مش الحسن، ربنا ضرب لهم ما هذا بشر إن هذا إلا إيه؟ ملك كريم، وده مش بشر. طيب ويوسف إيه؟ ده ملك كريم. إذن المضروب به الحزن إيه؟ مثل في الحزن. قال الأول فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصة ولا مش فرصة؟ شوف بقى أهل المدينة كلهم، وكلمة وجاء أهل المدينة يستبشرون تدل على اللقطات المركبة في الإجرام. أهل المدينة كلهم جم، يبقى المنكر عام، خلاص؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، وياريت منكر عم يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين، فرصة أكوزيون جه. وجاء أهل المدينة يستبشرون، طبعا لما جم فوجئ بهم بقى بإبراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال إيه بقى؟ راح عايز يعمل سد، قال إن هؤلاء ضيف. وكم من عادة العرب إن الضيف ياخد كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره إن أهانه أحد يبقى كأنه أهمين، ولذلك يقول له لا ما تهنوش في بيتي، استناه هنو إيه؟ هنو برا في مكان آخر، ما تهنوا في بيتي كأنك إيه؟ أهمتني، كأنني لا أحسن الجوار أو لا أقدر عليه أو لا أوفي بعهدي أو الأخذ ناقصة فيه. إن هؤلاء ضيفي، وهؤلاء ضيفي، هؤلاء برضو جمع وضيفي إيه؟ مفرد، فلا تفضحوا. الفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان، هتك المساتير التي يستحي منها الإيه؟ الإنسان. إذن ففيه أشياء إن يفعلها الإنسان إنما يستحي إن هو إياه، اسمها المساتير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكنه بعض الأوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا إيه؟ الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، مش كده؟ ومن أسمائه الستار، بس ما جابش المقابل. ليه؟ لأنه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاح بقى، لا. ليه؟ قال لك لأنه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء. لأنك لو عرفت لأي لمحسن حسنات متعددة ثم اطلعت عليها على سيئة يمكن تتف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناتك. يقول له لا، أنا حداري دي عنك علشان تنتفع بمين؟ ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجن الثمار وخلي العود للنار، مفهوم كان؟ فبقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لأنهم دول ضيفي، وما دام ضيفي انا يعني ادي كرامتي وهو اله البيرق في قلوبهم. ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحة تبقى امام النفس والخزي يبقى امام الناس. قالوا اولم ننهك عن العالمين، احنا ما قلناكش انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. وعن العالمين سوى الله. سيبنا نعمل نبرطع في الكون ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجة. اوعى تتكلم في اي حاجة لا في دول ولا في ايه ولا في غيره. اولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، كنتم مصرين على ما في بالكم فهؤلاء بناتي. هنا العلماء يقول لك هيعرف بناته؟ هم قال لك يا اخي ما تاخدش الاسلوب كده على انه بيقول يعرف بناته. طب افرض ان انا بنقول بناته هيتجوزوه، في وسيله ولا ما فيش وسيله؟ في وسيله. ثم هو ما كانش عنده الا بنتين وقال هؤلاء بناتي، يبقى معناها انهم ايه؟ بيتكلم عن جمع وكتير، وهو بنتين ودول كانوا هيقضوا الناس دي كلها. وقال لك ما يمكن هيدي رؤساء الجماعه دول ومش عارف ايه والباقي ومش عارف، قول له دي جمع ودي ايه؟ طب امال تبقى ايه؟ قال لك بنات الناس التانيين. ليه؟ قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، حتى جعل ازواج امهات، مش كده ولا لا؟ يبقى بنات يعني اتجوزهم ولا شو. ولذلك يجي في ايه تانيه اتاتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، يبقى اذا بيردهم الى الايه؟ الى الامر الايه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فعلين. لا يزالوا يوحي لهم بامر الشك في الخطاب، ما قالش اذا يعني انا متاكد انكم هتفعلوا، بل قال ايه؟ ان كنتم فاعلين لسه برضو ايه. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرك معناها عمرك، كلمة عمر اللي هو السن المحدد للإنسان للإقامة في الحياة، ينطق مرة عمر مرة عمر ومرة عمر، لكنهم في القسم اختاروا كلمة عمر. وحياتك ان الامر ده حصل. ولذلك استدل اهل المعرفة على ان الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه حين ناداه لم يناده باسمه العالمي يا محمد يا أحمد، كما نادى كل رسله يا آدم وبطل سلام، يا موسى يا عيسى يا إبراهيم. الله، كل دي ناديهم بإيه؟ بأسمائهم. إلا سيدنا رسول الله فإنه ما ناداه إلا بقوله يا أيها الرسول يا أيها النبي، ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم آخر أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، انما امر اننا ان اقسمنا لا نقسم الا مين؟ الا به. انما هو، ولذلك يقسم بالملائكه، يقسم ده كويس، يقسم بخلقه، يقسم باي حاجه، يقسم بالنباتات، يقسم بالجمادات، يقسم. قال هو ليه؟ لان الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يقدر يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك ايه يقول لك بيقسم باشياء كده، ايه؟ والنجم اذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم، انا اللي باقسم بها لان انا عارف هي ايه مهمتها ايه، انما انتوا لو عرفتوا كنتوا تحيدوني في الايه، لكنكم لا تقسمون الا به عشان انتوا جاهلين حقائق الاشياء، فلا تقسمون الا بي وانا اقسم بما شئت. وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود، لا انه لم يقسم بانسان ابدا، ولم يقسم بانسان الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له احياتك يا محمد انهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك انهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي الايه؟ التخدير العقلية اللي بتحصل. ويعمهون اي يضطربون مختارين. فاخذتهم الصيحة. يبقى الاول مصبحين، ده اخبار بها قبل ان تقع، ودي بعد ان ايه؟ بعد ان وقع. فاخذتهم الصيحة، الصيحة دلوقتي لما تشوف اللي بيعلموهم الايه الكاراتيه والجودو تشوف حاجه زي كده كل الحركات الارهابيه اللي علشان الخصم لازم تبدا بالصياح ايه الصيحه كل الحركه دي ليه لان الصيحه دي تعمل ايه تعمل لبخه في الخصم تفقد توازنه الفكري ولذلك اخذتهم الصيحه ايه وبعدين يقول لك احنا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم الايه المختصر ومره يسمها الطاغيه اما عادوا فاهلكوا ايه اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عادوا فاهلكوا بريح صرصار ايه صرصار عاتيه طيب فاخذتهم الصيحه مشرقين وقت الشروق فجعلنا عاليها سافلها انقلبت كده العالي الايه سافل وما دام عليها سافله يبقى ده انتقام يعني موجه منظم والا لما تاخد صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي انما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل ده دليل على انها بتتعمل براحه يعني مش مساله كده يعني لا فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع مين بتاع الفيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور. الظاهر كده ياخد من يتوسم يقول لك والله أنا توسمت في فلان كذا. يبقى خد من الظاهر إيه؟ ما يدل على الإيه؟ على ال... ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم. يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كأنه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس لا يسألون الناس المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ هذا المتوسم راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحيه قال له ده نضع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف خايف لا يكون حد سرقه ولا بتاعه وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ اجملك اعور قال له نعم نعم قال له اجملك افطر يعني ملوش ذنب اجملك اشول يعني رجليه زك بقى كده قال هو جملي والله قال انه رأيته في الطريق أم قال لا ده هو ده هو صح وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه القضية وقفت فالراجل قائم الحي حب يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي أدرك أنه أعور ما أنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة في أعور ولا لوش ديل وأشور رجليه متزك يعني مسألة مش يقول إيه قال له يا أخي هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشف من جهة ويترك العشب الأخضر من جهة أخرى فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها يعني لو كان بيشوف بعينيه الاثنين كان يروح للأخضر ده يحول عليه إنما هو جه من ناحية الخربان لا طيب قال له طب وعرفت أنه أبتر ملوش ديل إزاي قال له لأنه لو أن له ديل كان يبعثر بعرة يبقى بعرة هنا كده وبعرة هنا كده وبعرة هنا كده إنما لقيتها نازلة في حتة واحدة يبقى مالوش ديل أهو ده متوسم بقى يعني خد المسائل كده قال له طب عرفت يعني بيدق قال له لأنه لقيت الناحية ناحية اليمين الأثر واطي والتانية الأثر مش واطي فبرأ أدي المتوسم يبقى المتوسم إيه ولا تعرفنهم بسيماهم مش ايه ربنا يوم كده ايه نعم ان في ذلك لآية للمتوسمين وعلى ايه مش عايز توسم ولا عايز فراسة ولا عايز اي حاجة ده المسألة واضحة قوي وانها اي قرية سدوم اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم ده على الطريق وطريق ثابت سبيل مقيم فيه سبيل يبقى عارض، زي واحد مثلا الدنيا كانت مش مدبخه كده، واحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده، انما سبيل مقيم يعني ايه نعبر عنه دلوقتي مرصوف. سبيل ايه يعني مساله واضحه يعني، انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه. وهيقول في ايه تانية وانكم لتمرون عليهم مصبحين، انتوا شايفينها، روحوا شوفوا القرى ايه دي. وانها لبسبيل ايه مقيم اي ثابت، وما دام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعريه مش هت ايه مش هتضيعه، ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه التكوين ومحكم الرسم ومحكم التثبيت. ان في ذلك لايه للمؤمنين، بعد ما يقول ايه للمتوسمين يقول ايه لمين؟ فكان من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء ويعرف الاشياء بسيماها ويبقى عنده فراسه، ولذلك يقول لك اتقوا فراسه مين؟ اتقوا فراسه فانه ينظر بنور الله. انتهينا من قصة لوط. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، نقلنا نقلة ثانية الأيكة، وبرضو مفرد لأيك، والأيك الشجر الملتف الكثير، لما تمشي كده تلاقي واحد فيها شجر كثير كده اسمها إيه؟ أيكة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بظلم فانتقمنا منه، وإنهما لبإمام مبين. يبقى انتقل إلى قصة أخرى وهي قصة مين؟ شعيب. وشعيب أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الإيه؟ الأيكة. أهل مدين دي بلد، والأيكة دي زي رحلة كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجرة الإيه؟ الملتف. راح لدول وراح لمين لدول، ولذلك هناك قال وإنها أي سدوم بتاعكم لوط، وهنا قال وإنهما. يقول لك التسمية دي كانت منين؟ ده ما فيش إلا أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة قال له كمان مين؟ مدين وياه. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الإمام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات، وما يؤتم به في الفتية، وما يؤتم به في الرأي، ويسمون الطريق المؤدي إلى الغايات المختلفة اللي هي الإلى والإلى والإلى من ومن يسموه إمام. إمام ليه؟ لأنه هو اللي بيدلني على الأماكن اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزها. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من أول من وإلى آخره إيه؟ وفي كل جزئية منه من وإلى، كل جزئية منه فيه إيه؟ من وإلى. اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكيلوات. وإنهما يعني مدين وإيه وأصحاب الإيه الأيكة لبإمام إيه أي بطريق واضح، هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل إلى من أي من إلى أي إيه إلى أي إلى في داخل من الأولى وإلى الإيه الأولى. وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، برضو جايب لقطة تانية. وأصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح. وسموا أصحاب الحجر لأن كانت المقام بتاعهم في حتة حجارة كلها، ولذلك كانت إيه بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا إيه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم إيه تخلدون. ولما يشوفها مدائن صالح هي بين خيبر وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، طب هم راح لهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، ده مرسل واحد. أما قال لك لأن كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الأحكام العامة الشاملة، ثم يختلف حكم في حكم عن أي بيئة في إيه في بيئة، فلما يكذبوا رسول كأنهم بيكذبوا كل الإيه كذبوا رسول. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال لك احنا قلنا الايات جمع ايه، والآية هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر. وما دام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان محدش يبقى له عذر في أن لا يرى. وقلنا أن الآيات ثلاثة أنواع: آيات أولية طرأ عليها الإنسان، يعني الإنسان اتخلق وجد عجيب.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: يجب عليك أيها الإنسان، وقد طرأت على كون مملوء بك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: صحت هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. أعلنت القيادة العامة لقوات درع الوطن اليوم استشهاد 5 من منتسبي اللواء الرابع الفرقة الثانية بينهم نجل أركان حرب اللواء وإصابة 3 آخرين إثر هجوم مسلح وصفته بالإجرامي والغادر استهدفهم أثناء وجودهم في أحد المطاعم بمديرية رما بمحافظة حضرموت. وقوات درع الوطن في المهرة تضبط نحو 25 كيلوغراما من مادة الشبو وتؤكد استمرار حملتها لمكافحة المخدرات. حصدت حوادث السير أكثر من 230 ضحية جديدة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلال النصف الأول من الشهر الجاري. عربيا وعالميا أفاد مسؤولون في الصحة في قطاع غزة بأن غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت الجمعة عن مقتل 8 أشخاص قرب السوق وسط القطاع بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية إرهابية. وتعرضت الكويت والبحرين والأردن صباح اليوم مجددا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية دفعت السلطات إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإطلاق صفارات الإنذار بينما أغلقت الأجواء الكويتية وعيدت جدولة معظم الرحلات الجوية. اقتصاديا العراق وسوريا توقعان مذكرة لتأهيل أنبوب نفط حديث بانياس بتنفيذ شركة شيفرون الأمريكية. وأطلقت الهند أمس الجمعة أول قطار يعمل بالهيدروجين تم تصنيعه محليا في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة في شبكة سكك الحديد الشاسعة. رياضيا فريق شعب أبي يكتسح الميناء عدن بستة أهداف مقابل 3 ويصبح أول المتأهلين إلى دوري 16 من بطولة كأس الجمهورية اليمنية. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو مدينة ميامي الأمريكية حيث يستعد

منتخبا فرنسا وإنجلترا لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن للغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول شيء من الأحكام الشرعية المتعلقة بما يحتاجه المرء في عباداته. انتهينا والله الحمد من كتاب الطهارة والكلام على الغسل وأحكامه والتيمم وأحكامه، بل تكلمنا أيضا عن نواقض الوضوء وعن أحكام الحيض والنفاس عند النساء، وتكلمنا أيضا في الأحكام الصلاة، وانتهينا والله الحمد من أكثر من 95% من أحكام الصلاة. تكلمنا عن صفتها وأركانها واجباتها، عن شروطها، عن صلاة المريض، صلاة المسافر، صلاة الخائف إلى غير ذلك. كل هذا تكلمنا عنه تفصيلا في الحلقة الماضية والتي قبلها.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: والتي قبلها أيضا في ثلاث حلقات تكلمنا حول صلاة الجمعة وأحكامها، وبقي معنا الكلام حول أحكام صلاة العيدين وأحكام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، ثم ننتهي من كتاب الصلاة كاملا كما انتهينا من كتاب الطهارة. صلاة العيدين المقصود بها عيد الفطر وعيد الأضحى، بعض الناس سميه العيد الصغير وعيد الكبير. عيد الفطر هو الذي يكون بعد رمضان مباشرة، وعيد الأضحى الذي يكون في العاشر من شهر ذي الحجة بعد يوم عرفة مباشرة. هذان العيدان مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا في زمانهم، يتخذون أعيادا مكانية وأعيادا زمانية، فأبطل الإسلام جميع الأعياد ولم يبقي إلا هذين العيدين. لذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأهم يحتفلون بعدد من الأعياد، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منها، من هذه الأعياد كلها، يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة الذي يعني ينحر فيه الحجاج هديهم وينحر فيه الناس أضاحيهم، ويوم الفطر الذي هو بعد رمضان مباشرة الأول من شهر شوال. إذن أيها الأحبة، لا تجوز الزيادة على هذه الأعياد، لا يجوز أن يزيد عيد مولد، يزيد عيد أم، يزيد عيد مدري إيش، كل هذه أعياد لا يجوز أن تزاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه حددها العيد عبادة. كما أن يوم الجمعة الذي يعظم هو يوم واحد في الأسبوع لا يجوز أن يزاد يوم آخر، كذلك العيد الأصل أن يكون هو عيد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة، أمم الكافرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن لو تأملت يا جماعة في هذه الأعياد التي يحتفل بها فريق من المسلمين في زماننا، عيد أم، عيد معلمة، عيد طفل، عيد مدري إيش، أعياد، حتى صار عيد الفطر وعيد الأضحى ما له طعم، خلاص ما نحن كل يوم محتفلين بعيد، ما صار له طعم. هذا في الحقيقة فيه نوع تشبه بالكفار، عندهم أعياد، ثلاث أربع أعياد، خمسة أعياد في السنة، إلى أن صار العيد الحقيقي ليس له يعني ذاك التأثير. فالأصل أن لا يحصل احتفال وعيد إلا بهذين اليومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهذه من المحدثات. سمي العيد عيدا لأنه يعود، يتكرر في كل سنة، يعود بالفرح والسرور، ويعود أيضا من الله عز وجل بالإحسان إلى عباده. الدليل على مشروعية صلاة العيد قول الله جل وعلا في كتابه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الكلام على عيد الفطر، فإنه يؤدي الزكاة ثم بعد ذلك يكبر ويصلي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا يداومون على صلاة يوم العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء من شدة حرصه، يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، حتى كان صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالخروج ويقول: وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متعطرات، حتى لا يعني لا يحصل انشغال الرجال عن الصلاة بروائح النساء وطيبهن وأشكالهن. تقول عائشة، تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج يوم العيد، قال: حتى تخرج البكر من خدرها. المرأة التي لم تتزوج، التي الأصل أيضا قرارها في البيت وتستحي الخروج، أمر أن تخرج إلى صلاة العيد، قال: حتى أمر أن تخرج الحيض. حيض طيب، ما الذي يخرج بالحائض وهي لن تصلي، لكن تخرج فكنا تكون خلف الناس يكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم ويرجون طهرته. إذن هم كانوا يخرجون حتى الحيض لأجل أن يكون يحضرن دعوة المسلمين ويستفدن. الخروج لصلاة العيد بهذا المنظر، أن تخرج النساء وأن يخرج الرجال وأن يخرج الأطفال، فيه إظهار لشعيرة العيد، وفيه إقبال للناس، وفيه أيضا إظهار لدين الله عز وجل. لذلك استحب أهل العلم بأن إنه إذا ذهب من طريق أن يعود من طريق آخر، قالوا لأجل إظهار شعيرة العيد ولأجل أن يرى قوما جديدين لم يرهم في الطريق الأول فيسلم عليهم. ينبغي أن تكون السنة في صلاة العيد أن يصليها في صحراء قريبة من البلد. السنة أن يصليها في صحراء، لا يصليها في المساجد، لكن إذا شق على الناس كما هو الواقع اليوم في المدن يشق على الناس صلاتها في المساجد، صلاتها في البر، فيصلونها في المساجد وليس فيها حرج. لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد لغير عذر، وذلك لأن الخروج إلى الصحراء فيه هيبة للإسلام والمسلمين وإظهار لشعيرتها. يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، يعني إذا الشمس مثلا الإشراق الساعة 6 يبدأ بعد الإشراق ب16 دقيقة، لأن قيد رمح 4 درجات فلكية، كل درجة فلكية 4 دقائق، فهذه 16 دقيقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه. متى ينتهي وقتها؟ ينتهي وقتها بصلاة الظهر، بأذان الظهر، يعني بزوال الشمس. يعني لو صلينا صلاة العيد 6:15 مثلا، 7:00، 8:00، 9:00، 10:00، كل هذا جائز. لذلك في بعض المراكز الإسلامية في الخارج في بلاد أوروبا وفي غيرها أحيانا يصلون صلاة العيد 9:00، لأن يشق عليهم المجيء مبكرا، الأوتوبيسات لا تشتغل، والحافلات أيضا التي تنقلهم غير موجودة هنا، فيصلونها 9:00، فلا بأس في ذلك. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني أفرض أنهم لم يعلموا أنه عيد إلا بعدما صلوا صلاة الظهر، أتاهم نبأ قالوا ترى اليوم عيد يا جماعة وبالأمس رؤية الهلال ونحو ذلك، فإنهم يصلونها من غد.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-131-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني لم نعلم أن غدا أنه قد انتهى رمضان. نحن اليوم 29 رمضان، نظن غدا 30 رمضان، فإذا الهلال قد رؤي في مدينة أخرى وأقبلوا إلينا وأخبرونا. قال: فلما علم الناس بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. في صلاة العيد يسن أن تقدم صلاة الأضحى، عيد الأضحى، أن تقدم الصلاة تبكر قدر المستطاع حتى يتسنى للناس أن يذبحوا أضاحيهم. تعلمون أن ذبح الأضحية لا يجوز إلا بعد صلاة العيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من ذبح قبل أن يصلي فشاته شات لحم، يعني يأكله وأولاده، لا تعتبر أضحية. أما إذا كان ذبحها بعد صلاة العيد فإنها تعتبر أضحية شرعية، فيسن أن يبكر في صلاة العيد يوم الأضحى. أما بالنسبة لي صلاة العيد في عيد الفطر، فالسنة أن يؤخر قدر المستطاع. يعني مثلا لو كان الإشراق على الساعة السادسة مثلا، فإنهم الأصل أن يصلوا الساعة السادسة والربع، السادسة والثلث، فلو أنه أخرها إلى الساعة السابعة إلى ربع فلا بأس في ذلك، لأجل أن أفضل الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر هو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، يجوز إخراجها قبله بيوم أو يومين صحيح، لكن هذا أفضل وقت، فحتى الذي ذهب ليخرج زكاته يكون قد أدرك ذلك. من السنة في صلاة عيد الأضحى أنه يخرج إلى صلاة العيد دون أن يفطر، وأن لا يفطر إلا على لحم من أضحيته أو كبدها أو نحو ذلك. أما في صلاة عيد الفطر الذي هو بعد رمضان فالسنة له أن يفطر قبل أن يخرج على تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه إلى عيد الفطر، يأكل تمرات، ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو تمرة أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن يتصدق قبل أن ينحر، وكانت السنة أن يذبح بعد الصلاة. فهذا بيان لما يتعلق بالفرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام ولتحصل له فضيلة الانتظار للصلاة. يسن أن يتجمل المسلم ليوم العيد، أن يلبس من أحسن الثياب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة عن جابر كان له حلة يلبسها في يوم العيد وفي الجمعة، إذن كان يتزين لصلاة العيد. ابن عمر كان يلبس في العيد من أحسن ثيابه، فالأصل أن الإنسان يتزين يتطيب قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. صلاة العيد أيضا من السنة في يوم العيد وما قبله أن يشتغل الناس بالتكبير. يعني مثلا في عيد الفطر إذا صلينا المغرب في رمضان تاريخ 30 رمضان، فمدام اليوم 30 رمضان معناه غدا أكيد هو العيد، فالسنة بعد المغرب أن يكبر الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السنة أن يكثروا من التكبير بهذه الصورة. أما إذا لم يعلن, يعني نفرض مثلا أن اليوم ليس 30 رمضان, اليوم 29 من رمضان, وغدا ما ندري هو 30 رمضان أم 1 شوال, بحيث أن غدا عيد أو ليس عيدا, فإنه لا يسن لنا أن نكبر حتى يعلن. إذا أعلن قيل أنه قد رؤي الهلال, عندها يشتغل الناس بالتكبير. هذا فيما يتعلق بعيد الفطر. أما بعيد الأضحى فيسن لهم أن يكبروا من أول أيام العشر, أن يكبروا تكبيرا مطلقا ومقيدا, يعني من أول من واحد ذي الحجة إلى صلاة العيد السنة أن يكبروا. والصحيح أنه لا تكبير مقيد ولا تكبير مطلق, بل يكبر ليلا ونهارا, وقد كان السلف يفعلون مثل ذلك. كان ابن عمر يكبر, كان أبو هريرة يخرج إلى الأسواق ويكبر, ويكبر الناس بتكبيره, يعني يكبر ويسمعه الناس ويكبرون, لإظهار أن هذه الأيام العشر لها فضلها عند ربنا جل جلاله. أيها الأحبة الكرام, صلاة العيد وسواء كانت صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى ركعتان, هاتان الركعتان يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. التكبيرات التي في الركعة الأولى, أول تكبيرة الله أكبر تكبيرة الإحرام, والتكبيرات الزوائد 6 لو, وسنة أيضا أن الإمام يتمهل فيها, يعني بعض الأئمة إذا جاء يصلي بالناس يقول الله أكبر الله أكبر الله, الناس ما يلحقوا وراءه, ما يتداركوا أن يكبروا فيتلخبطون. فالأصل أن الإمام إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة, واستحب بعض العلم أن يقول بين التكبيرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, واستحب بعضهم أن يقول الله أكبر كبيرة بين التكبيرات, الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. لما روى عقبة بن عامر قال سألت ابن مسعود عما يقوله بين التكبيرات في العلم.

كذلك يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني قال الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة، أن يرفع يديه 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. طيب لو أنك جئت للإمام والإمام في الركعة الأولى يقرأ، جئت أنت متأخرا إلى صلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد قبل خطبة العيد، ليس مثل الجمعة يبدأ بالخطبة ثم يصلي، لا، صلاة العيد قبل خطبة العيد. نفرض أنك جئت مع الإمام من البداية، الله كبرت معه، ممتاز. طيب لكن لو جئت والإمام يقرأ، من السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسبح والغاشية إلى غير ذلك كما سيأتي معنا. جئت والإمام يقرأ، انتهى من التكبير وبدأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، دخلت أنت معه الآن، هل تكبر 7 تكبيرات أم تكتفي بواحدة؟ ها، الأصل أنك تكبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، ثم تنصت إلى الإمام، لأن 6 تكبيرات الزائدة سنة، والاستماع إلى الإمام واجب. فأنا أقول لك كبر واحدة واستمع إلى الإمام، إن قرأت الفاتحة ما في بأس ثم استمع إلى الإمام. لو أنك جئت معه في الركعة الثانية مثلا، والإمام قام في الركعة الثانية قال الله، وأنت أدركت معه الله أكبر 5 تكبيرات، ثم قمت بتأتي بركعة التي فاتتك، فهل تكبر في الركعة التي فاتتك 7 تكبيرات أم تكبر 5 تكبيرات؟ الصحيح أن هذه الركعة التي الآن أنت تعملها لوحدك هذه الركعة الثانية بالنسبة إليك، فإنك تكبر فيها 5 تكبيرات فقط. إذن اتفقنا، إذا جئت والإمام يقرأ في الصلاة فإنك تكبر معه وتدخل مباشرة، إذا فاتتك ركعة وقمت تأتي بالركعة التي بدلها فإنك تعتبرها هي الأخيرة وتكبر فيها 5 تكبيرات. صلاة العيد ركعتان، يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر كما جاء في صحيح مسلم، وإن فعل هذا فحسن، إن قرأ غيرها فلا بأس. أيها الأحبة الكرام، صلاة خطبة العيد هي خطبتان يجلس بينهما، كما ثبت عن عبيد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما رواه الشافعي وغيره. والسنة أن يخطب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال وخطب بالناس، ثم أيضا السنة أن يجعل في آخر الخطبة موعظة للنساء إن كنا لا يسمعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الخطبة ذهب جهة النساء ووعظهن، فالأصل أن الإمام أيضا يجعل للنساء نصيبا من ذلك، ويعني يحث النساء على الستر والرجال على العناية بنسائهم وحسن التعامل معهن. العيد ليس له سنة قبله ولا سنة بعده، إذا جئت صليتها في مسجد صلاة العيد صليت تحية المسجد فقط، إذا كنت ستصليها في صحراء فليس له سنة قبله، لأنه ليس له تحية مسجد، ليس له أيضا سنة بعده، وينبغي الإنسان أن ينضبط مثل ذلك. تكلمنا أيضا عن التكبير وما يتعلق به. بقي مسألة أخيرة في يوم العيد، أن خطبة العيد لا يجب الإنصات إليها، يعني مثلا لو الإمام صلى بكم العيد ثم رقع على المنبر بيخطب الخطبتين، شرعا لا يجب أن تجلس تستمع، ليس مثل خطبة الجمعة يجب عليك أن تستمع، لا، لكن السنة أن تجلس تستمع. ما يعني كلامي تقول والله جيد الشيخ العريفي قال لا ما يجب تستمع، خلاص نصلي العيد ونذهب نشرب قهوة ونذبح الأضاحي، لا، الأصل أنك تجلس، حتى لو كانت سنة الأصل أنك تجلس. بعض الناس يا جماعة في تكبير العيد يكبرون تكبيرا جماعيا، وهذا بدعة، أن يبدأ الناس في المصلى الله أكبر الله أكبر لا إله، هذا بدعة، كان الصحابة يكبرون لكن كل واحد يكبر لوحده، تختلط أصواتهم، مثل الناس الذين يقرؤون قبل صلاة الجمعة قرآن تختلط أصواتهم، كذلك في يوم العيد، وليس من السنة أن يعني يكبرون تكبيرا واحدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيد أيام المسلمين أيام العيد عليهم بكل بركة وخير، وأن يجعل أعياد المسلمين يعني ليس فيها ما نراه هذه الأيام من تشريد لهم وذل عليهم. نسأل الله أن يعز الأمة في كل مكان، ويجعل أعيادنا أعيادا في ديننا وفي دنيانا. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-952-211
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بالخير والحب بإذن الله تعالى، وبإذن الله نتمنى لكم أمسية جميلة، ونبدأها أكيد في برنامجنا بعد الخبر أنا والزميلة خديجة، وأيضا ما ننساش مخرجنا عاصم حكيم، وكذلك أنتم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. نبتدأ يومنا بالنسبة لنا إحنا في البرنامج المسائي بكم. ومثل ما احنا بنتكلم ايضا يا خديجة بانه عارفين في برنامج بعد الخبر في معانا كثير من الاحكايات وكثير من الاخبار اللي احنا بنتواصل فيها مع المتابعين ومع الجمهور ايضا، فبنترك المجال لهم في بعض الاوقات وبناخذها مع الضيوف بعض الاوقات.
1: اذا نرحب بكم متابعينا اينما كنتم في حلقه جديده من بعد الخبر على عدن الغد، نحييكم اينما كنتم وكيفما كنتم، احداث جديده، مستجدات اكثر، ومحورين اثنين للنقاش في حلقتنا لهذا اليوم مع ابرز الخبراء والمختصين.

0: نرحب بكم متابعين أبرز التحايا ونبدأ معكم جولتنا الإخبارية لهذا اليوم مع أبرز المستجدات المحلية. وجه وزير النقل بإلزام الخطوط الجوية بالخطوط الملاحية بنقل حاويات التجار اليمنيين العالقة إلى ميناء عدن، فيما أصدر المركز الإقليمي البحري تقريرا بشأن حادثة القرصنة التي استهدفت الناقلة أسانا في خليج عدن بالتزامن مع تحذير بحري عقب حادثة صعود غير مصرح به إلى سفينة جنوب المكلا.
1: وسياسيا، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسن الصبيحي أن الطريق نحو السلام المستدام يبدأ بتغليب المصلحة وأيضا المصلحة الوطنية والائتلاف حول راية الجمهورية، فيما شدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني على أهمية استعادة مؤسسات الدولة.
0: وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أن مستقبل اليمن لا يمكن أن يكون رهينة للميليشيات أو المشاريع الخارجية، بينما رأى الكاتب أنور الأشول أن ربط مستقبل البلاد بالمشاريع الخارجية عمق الأزمات. وأشار نجيب غلاب إلى أن التصعيد الأخير يعكس ضغوطا إقليمية متزايدة، فيما أكد عبد الكريم المخلافي أن استمرار الميليشيات يجر اليمن إلى مزيد من الصراعات.
1: وأمنيا، رفعت محافظة تعز جاهزيتها الأمنية عبر حملة مشتركة بين الجيش والشرطة، كما نفذت شرطة غيل بنيامين حمل صلة لضبط هذه الدراجات النارية المخالفة، وكرمت قيادة لواء الضبة أفراد نقطة القارة البيضاء بعد نجاحهم في ضبط مهنهم فارين من العدالة، فيما بحث وكيل نيابة جعار مع قيادة قوات الطوارئ والأمن الوطني تعزيز التنسيق القومي.
0: وفي القطاع الصحي، قدم مركز الغسيل الكلوي بمدينة الغيضة أكثر من 1200 خدمة علاجية مجانية خلال شهر يونيو الماضي، كما دشن مخيم طبي مجاني لرعاية مرضى السكري وضغط الدم في مديرية الريدة بحضرموت. وقدم قطاع الطوارئ الصحية أدوية إسعافية للإصلاحية المركزية بسيئون وسط تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان في محافظة إب.
1: وفي قطاع التعليم والتنمية، اختتمت في جامعة أبين برنامج الانطلاق المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، وأصدرت العدد العاشر من مجلتها العلمية، كما أطلقت في لاحق الصفحة الرسمية لحملة تمكين القيادات النسوية والشابة، واختتم بالمكلا برنامج لتأهيل 39 قيادية نقابية في القيادة والتفاوض والوساطة.
0: محليا أيضا، أكد مدير عام البريق أهمية اللجان المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار، مشددا على مواصلة جهود فتح الشوارع المغلقة وتحسين النظافة، فيما شدد محافظ أبين على أهمية دور المجالس المحلية في المرحلة الراهنة. وكرم مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت المتطوع محمد حسن دحدح تقديرا لبطولته في إنقاذ غريق، كما كرم وزير الثقافة والسياحة عددا من رواد الأدب والفن والثقافة في المكلا.
1: اقتصاديا، اختتمت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي مباحثات برنامج المراقبة في العاصمة الأردنية عمان، بينما واصل النفط تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، واتجه الذهب إلى أكبر خسارة أسبوعية خلال 6 أسابيع، في حين تراجع الدولار مقابل استمرار مكاسب اليورو في الأسواق العالمية.
0: رياضيا، أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم قرارا بتشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الناشئين، واطلع وكيل محافظة حضرموت على استعدادات نادي سيئون للمشاركة في بطولة خريف ظفار، كما اكتمل المربع الذهبي لبطولة مستر هول 8 للبلياردو في عدن، وتأهل شباب ميفا إلى الدور الثاني بعد فوزه على أهل الغيلة، فيما حقق فريق السلام فوزه الثاني على شباب البيضات.

0: وعدنا معكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم بعد الجولة الأخبارية التي شهدت عدد كبير من الأخبار، سواء كانت العربية أو أيضا أخبارنا المحلية التي كانت هي بالدرجة الأولى حاضرة معنا وبقوة. وأكيد نتجه حاليا إلى أولى محاورنا المتواجدة معنا، وهي مصافي عدن بين التغييرات الإدارية ومطالب النقابة. إلى أين تتجه المؤسسة؟ شهدت شركة مصافي عدن تطورات لافتة بعد صدور قرارات إدارية جديدة من القائم بأعمال المدير التنفيذي المهندس سعيد محمد، بالتزامن مع ترحيب مجلس اللجان النقابية بهذه الخطوة، معتبرا أنها تمثل بداية لتصحيح المسار الإداري داخل الشركة.
1: وفي المقابل دعت النقابة إلى مراجعة جميع القرارات والتعيينات التي صدرت خلال الفترة الماضية وفتح تحقيق في الملفات الإدارية والمالية، إلى جانب الإسراع في معالجة حقوق العاملين والمتقاعدين والعمل على إعادة تشغيل المصفات واستعادة دورها الاقتصادي.
0: وتبرز هذه التطورات في وقت تتطلع فيه الأوساط العمالية والاقتصادية إلى مرحلة جديدة تعزز الاستقرار المؤسسي وتضع مصلحة الشركة والعاملين فيها في مقدمة الأولويات.
1: فهل تمثل هذه التغيرات بداية فعلية لإصلاح أوضاع مصافي عدن؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة في استعادة نشاط المصفات وتحقيق مطالب العاملين؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا.
0: نعم، فلذلك متواجد معنا حاليا عبر الهاتف الأستاذ غسان جواد سعيد، رئيس مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن. ألو، السلام عليكم. يا حيا ومرحبا، كيف الحال؟
2: عليكم مرحبا.
0: الله يسعد قلبك، كيف حالك أستاذ؟ ألو، أنت بتسمعني؟
2: أيوة أستاذ.
0: طبعاً تفضل أستاذي، بس معلش ارفع صوتك معانا شوية.
2: طيب.
0: الله يسعدك. طبعاً في البداية يعني احنا حابين نتكلم مباشرة عن القرار، فكيف تقرؤون القرار الوزاري بتكليف المهندس سعيد محمد قائماً بأعمال المدير التنفيذي لمصافي عدن؟
2: طبعا نرحب بهذا القرار ونعتبره خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار الإداري في شركة مصافي عدن.
0: نعم،
2: ونأمل أن يكون بداية لمرحلة جديدة تقوم على الشفافية والعمل المؤسسي مع التعاون مع النقابات والعاملين بما يسهم في إعادة تشغيل المصفات ودورها الاقتصادي والوطني.
0: نعم
1: أستاذ، لماذا يرى مجلس اللجان النقابية أن هذه الخطوة تمثل بداية لتصحيح المسار الإداري؟
2: نعم، لأن الشركة مرت خلال السنوات الماضية بمرحلة شهدت العديد من الإشكالات الإدارية التي انعكست على أداء الشركة وأوضاع العاملين فيها أيضا، فهناك الكثير من التعسفات يعني اليوم نأمل بفتح الإدارة الجديدة صفحة جديدة تقوم على الاحترام القانون وإشراك الكفاءات وإنهاء كل مظاهر الظلم والتعصب الحاصلة.
0: نعم، ممتاز. إذا كان الموضوع من هذه الناحية فنحن حقيقة يعني نتمنى هذه الخطوة، لأن فعلا قد تشكل لنا حتى إحنا بشكل عام شيء كبير جدا. فلذلك يعني أستاذ، بما أنه البيان نقدر نقول طالب بمراجعة جميع القرارات والتعيينات الصادرة خلال الفترة الماضية، فما أبرز المبررات وراء هذا المطلب؟
2: نعم، هذه المطالب ليست موجهة ضد أشخاص بقدر ما هي مخالفات دستورية. فهناك القرار رقم 40 لعام 2024 الذي أصدره رئيس الوزراء بن مبارك بإقالة المدير التنفيذي أحمد مسعد المدير السابق، إلا أنه رفض التسليم حتى اليوم، يعني حتى أصدر قرار آخر وظل يمارس يعني مهامه ونشاطه دون أي، حتى اللجنة التي شكلت من وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي أيضا لم يتم تسليم خلفه، وهذا كان تجاوز يعني ما لا ندري لماذا الدولة تكرس حتى الآن.
0: يعني بسبب هذا الموضوع
2: نعم حتى أصدر قرارات مخالفة للقانون والدستور وتشغل الوظيفة، حتى يعني وصل الأمر بتعيين يعني موظف بوظيفة متدنية بمعنى فراش يعني إلى رتبة مدير بإدارة أخرى لازمت لإدارته السابقة بأي صلة، وهذا كان الخلاف القوي بيننا وبين الإدارة.
0: أيوة
1: دكتور جواد، ما أبرز الملفات التي ترون أنها تحتاج إلى مراجعة وتصحيح داخل الشركة؟
0: أستاذ غسان أنت معنا؟
1: أستاذ غسان جواد اتفضل أنت معنا؟
2: ألو؟
1: كنت قد سألتك قبل قليل ما أبرز الملفات التي ترون أنها تحتاج إلى مراجعة وتصحيح داخل الشركة؟ أستاذ غسان؟
0: موجود معنا على الخط يا عاصم؟
1: يبدو أن هناك مشكلة الشبكة. في الشبكة.
0: أيوة بس إحنا بنحاول من جديد مع الأستاذ غسان عاصم زي ما يشوف المشكلة والخلل في هذا الأمر، وأكيد أنا فقط بذكر مستمعينا ومتابعينا بأنه إحنا في انتظار اتصالاتكم بعد إتمام المحور الثاني معنا عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913.
1: ويبدو أننا عاودنا الاتصال بالأستاذ غسان. أستاذ غسان تسمعنا الآن جيدا؟
2: أسمعك.
1: تفضل يا أستاذ. لماذا أو ما أبرز الملفات التي ترون أنها تحتاج إلى مراجعة وتصحيح داخل الشركة؟
2: نعم ملفات كثيرة في مقدمتها إعادة تشغيل نفسها يعني إقناع الشركة الصينية للعودة للعمل لإنجاز محطة الطاقة ما تبقى من مشروع الطاقة المتعثر منذ سنة. نعم وأثرت ذلك أثر كثير على العمل ولم المشروع إلى الآن متعطلة بهذا الشيء.
0: أيوة ممتاز. إذا يعني نحن نقدر نقول بأنه هذا يعتبر من أبرز المطالب اللي هي تشغيل هذه المصفاة. طيب لو بنجي شوية نسيب المطالب ونتكلم على أبرز الملفات التي ترونها بأنها تحتاج إلى مراجعة أو تصحيح داخل الشركة.
2: معالجة أوضاع العاملين غير متقاعدين، تثبيت عمر والأجر اليومي وتحديد القانون، تحسين خدمات الرعاية، هذه مطالب تعتبر المعالجة وهي مطالب عمالية طبعاً.
0: أيوة.
2: إعادة الاحتفال الدور الحبيب كشريك معالج برضايا الشركة. هذه الأشياء تحتاج معالجة بالإضافة إلى مراجعة القرارات والتعيينات الخاطئة التي قامت من المدير السابق التي كانت قرارات مخالفة ونستغرب لماذا الحكومة أنذت حتى اليوم يعني.
1: ولكن أستاذ غسان إلى أي مدى أثرت الخلافات الإدارية على أوضاع العاملين وسير العمل في المصفات؟
2: لا شك أن استمرار الخلافات الإدارية أثرت سلبا على أداء العام بالشركة وعلى استقرار الوظيفي. نعم
0: بشكل عام. أيوة. نعم فيعني لو احنا قلنا انه في اكيد امور كثيرة تغيرت مع هؤلاء العاملين سواء كانوا المتقاعدين وكل هذه الاشياء. طيب لو بنجي كمان احنا نتكلم عن مسألة المطالب العاجلة المتعلقة بحقوق العمال والمتقاعدين وعمال القطعة، فبنلاقي ما ابرز الاشياء اللي ممكن انهم يطالبوا فيها؟
2: مطالب بسيطة ومشروع يعني مطالب حقوق ناس مدنية تشتركة مستحقة للعمال سنوات
0: ومتأكد
2: من هذا الشيء حتى الآن. أيضا هذا المتقاعدين خرجوا من الشركة وساعدوا فترة يعتبر خلاف قوانين السيرة قرارات من الدولة في وقت الحالة للتقاعد كون أو تستطيع ترحيل المعارف ومع ذلك تم يعني تأخذ كثير من الموظفين وتعاقد مع بعض الحالات.
1: أستاذ غسان، ولكن يعني ما هو الأمر بالنسبة للفرع الآخر الذي هو تموين البواخر بالوقود؟ هل التغيرات أيضا ستجرى عليه؟
2: قد قامت التغيرات قامت تعيين أستاذ محمد الفيدي إدارة مدير إدارة تموين البواخر.
1: جميل.
0: طيب لو احنا يعني بنتكلم بصفتكم يعني استاذ غسان، بانه ما هي الرسالة اللي ممكن انكم توجهوها للادارة الجديدة وخصوصا في المرحلة المقبلة، لانه نحن بنعرف انه تعتبر مرحلة انتقالية وصعبة جدا.
2: نعم، هي رسالتنا هي ان تكون شركاء في اي جهد يهدف الى اصلاح الشركة واعادة تشغيلها، وندعم كل خطوة لهذا قولوا بجد، طبعاً كل خطوة بمشروع المستقبل.
0: نعم.
2: والعاملين فيها، وفي المقابل نأمل من الإدارة الجديدة فتح باب الحوار، عدم التحمس مع النقابة والعمال. ونحن حقيقة من المدير الجديد سعيد محمد، هو المهندس سعيد، هو إنسان مرن، أثر يعني يتدرج في المستوى ويعرف كل ما كل المشاكل فيها، وبإذن الله سنعمل على حلها ونحن سنكون إلى جانبه.
0: نعم، بإذن الله تعالى.
1: أستاذ غسان، ما أبرز التحديات برأيك الذي أو التي تعيق الإسراع في إعادة تشغيل المصفاة؟
2: هناك مبالغ متعثرة، يعني قضايا فساد قد وجودة في محكمة يعني محكمة الأموال العامة بما تعثرت حتى الآن، ولكن هي التحديات الأكبر هو إعادة تشغيل محطة الطاقة. هذا المشروع متعثر ولا يوجد أي حل، وبالمناسبة قد تم دفع 7 مليون دولار من الحكومة مع التزام الإدارة بتشغيل المصفاة خلال 6 أكثر من استلام المبلغ. هذا كان بالاتفاق مع الدكتور معين رئيس الوزراء السابق، والتزم تم دفع المبلغ، ولكننا نتفاجئ بالمدير السابق احمد مصطفى يقول انه مبالغ اكثر من 1 مليون دولار. الامر من قبل انه 7 مليون دولار، ونحن كان عندنا قضايا وكان عندنا معاشيق، وتكلمنا مع رئيس الاداره وضغطنا عليهم بشكل قوي ودفع المبلغ ودفع المبلغ، لكن ما ندري ما
1: لا
2: اي عمل.
1: نتمنى حقيقة ان تفيد هذه التغييرات، ان تكون هذه التغييرات سريعة وجذرية وتحل جميع مشاكل المصفاة، لان هذه المصفاة هي صرح عظيم تعم بالفائدة على عموم الشعب. إذن كان معنا غسان جواد سعيد، رئيس مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن. أستاذ غسان، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: شكرا لك.

0: ومن محورنا الأول مباشرة ننتقل إلى المحور الثاني المتواجد معنا، وأيضا اختطاف ناقلة نفط قبالة حضرموت، هل تعود تهديدات القرصنة إلى الواجهة؟ تواصل مصلحة خفر السواحل اليمنية متابعة حادثة اختطاف ناقلة النفط قبالة سواحل محافظة حضرموت بعد تعرضها لعملية استيلاء نفذتها مجموعة يعتقد بأنها من القراصنة الصوماليين في واحدة من أبرز الحوادث البحرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
1: وأكدت المصلحة أنها باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الدوليين، كما دفعت بزوارق تابعة لخفر السواحل إلى موقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة لمتابعة تحركات الناقلة.
0: وتعيد هذه الحادثة ملف أمن الملاحة البحرية إلى الواجهة، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للسواحل اليمنية وما تمثله من أهمية لحركة التجارة الدولية وخطوط نقل الطاقة.
1: وفهل تمثل هذه الواقعة مؤشرا على عودة نشاط القرصنة إلى المنطقة؟ وما مدى جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه التهديدات وحماية الملاحة البحرية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا اليوم الدكتور محمد حمود أحمد قاسم، أستاذ جامعي من جامعة عدن، المدير العام السابق لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة عدن. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك عبر إذاعة عدن الغد.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا، وشكرا لكم للاستضافة الكريمة،
1: ونحن أسعد كذلك بتواجدك معنا دكتور محمد. بداية دكتور، كيف تقرؤون أو يعني نعم. كيف
0: تفاصيل الحادثة؟ إحنا حابين نتكلم عنها نعم. مباشرة.
2: نعم تفاصيل الحادثة دليل على أن هناك عودة وبقوة للقرصنة، سواء كان في بحر العرب أو في خليج عدن، وذلك يعني نتيجة أسباب عدة، منها يعني تساهل التحالفات البحرية التي كانت سابقا تقوم بعمليات الدوريات بحفظ السموم في خليج عدن وبحر العرب وبعض المندب وأيضا في البحر الأحمر، ناهيك عن وقوع اليمن بشكل عام تحت البلد السابع وضعف تجهيزها العسكري بالنسبة للتسليح البحري من زوارق ورادارات وغيرها، انتزاع السيادة البحرية منها أدى إلى عدم وجود يعني تسليح وزوارق يعني من قبل الحكومة اليمنية التي يجب أن تقوم بواجبها في رصد وحماية سواء كان المياه الأقليمية اليمنية أو رصد أي تحركات للقراصنة. وطبعا السبب الرئيسي هو أيضا عزوف التحالفات الدولية التي كانت سابقا أبان الموجة السابقة التي تكلمتم عنها بعملية القرصنة في البحر العرب أو في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.
1: لكن دكتور محمد، هل تمثل حادثة اختطاف ناقلة النفط أسانا مؤشرا على عودة نشاط القرصنة في المياه الأقليمية اليمنية وخليج عدن؟
2: نعم وبقوة. يعني الآن اللي حاصل هناك حرب في مضيق هرمز بانشغال القوى الدولية أو الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز، أدى إلى فراغ بالنسبة لبحر العرب وخليج عدن وباب المندب، وأيضا تماهي وتساهل القوى الدولية منذ البداية مع الحوثيين في الفترات السابقة في سواء كان القرصنة أو قصف السفن التجارية أو غيرها، أدى إلى تماهي سواء كان من قبل الحوثيين أو من قبل أيضا القراصنة من القرن الأفريقي وخصوصا الصوماليين، وعدم وجود تسليح جيد للقوى البحرية اليمنية بعدم وجود أجهزة الرادارات، عدم وجود الزوارق الحربية المسلحة جيدا، عدم وجود أيضا الطواقم الماهرة والمميزة في طاقم البحرية. أذكر زمان يعني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة كان هناك أسطول بحري قوي جدا يتكون من عدة زوارق بحرية ويمتلك طواقم ذات مهارات عالية في الدود عن المياه الأقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: نعم.
1: لكن دكتور محمد، قامت واشنطن بوضع أساطيل بحرية على طول خطوط البحر الأحمر كما أسمته بحارس الازدهار لكي تحمي مصالحها والسفن التي تتبعها التي تمر عبر البحر. برأيك لماذا لا تقوم هذه الأساطيل وهذه الحماية بواجبها؟
2: نحن سمعنا مثلكم في الإعلام، لكن على الجانب العملي كيف يجرؤ هؤلاء القراصنة على عملية السطو والابتزاز وخط والنزول إلى الناقلات وكان التجارية أو ناقلات النفط أو ما شابه ذلك، إلا مع التماهي الدولي وعدم الاكتراث بالنسبة للتحالفات الدولية. يعني في فترة من الفترات وأنتم ذكرتم يعني في الموجات السابقة للقرصنة الصومالية تم التعامل معهم بجدية، كان هناك دوريات أوروبية وأمريكية وكان من أوروبا أو بشكل عام يعني واستطاعوا القضاء على هذه الظاهرة، لكن بعدين من حسابات سياسية مختلفة أو دولية مختلفة هناك نرى أنه هناك تماهي عدم الزيادة إعادة هذه التحالفات البحرية لعملية ضبط عملية عدم القرصنة وعدم وجود الفئات هذه التي تعمل على ابتزاز السفن واستطافها وقرصنتها، بل وربما أيضا إلى ما سمعناه من القرصنة الحوثية في تدمير بعض هذه السفن.
0: أيوة فعلا. ولو
2: هناك تماهي، هناك عدم اشتراك من التحالفات الدولية أيضا، إلى جانب قلت لك وقوع اليمن في البلد السادس وعدم تسليحه بحريا أدى إلى انهيار منظومة المراقبة.
0: أيوة
2: المياه الأقليمية سواء كان المياه الأقليمية اليمنية أو أيضا على المياه الدولية.
0: فعلا. ودكتور محمد، احنا لو بنجي نتكلم على النشاط، هذا النشاط اللي صار نشاط القرصنة، لأي مدى ممكن يشكل خطورة لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة اليمنية الدولية المارة قبالة السواحل اليمنية تحديدا؟
2: أكيد سيدتي، أكيد اليمن ربنا أنعم علينا في الجنوب والشمال. نعم. على امتداد الجنوب على شريط ساحلي طويل جدا من يعني موانئ المهرة إلى باب المنجر وأيضا انعطافا إلى جهات الغرب في البحر الأحمر، وهذه منا من الله لكنها لم تستغل. قلت لك وجود اليمن أو بشكل عام البلد تحت البند السابع أثر بشكل أيوة. كبير على تسليحها عسكريا في الجانب البحري وقيام الدولة نفسها بحماية يعني المياه الإقليمية بشكل صحيح. لا توجد لديهم زوارق حديثة فيها أجهزة رادار حديثة، فيها أجهزة خاص، فيها المدافع التي ممكن أن تساهم بشكل كبير على يعني عملية الهجوم على أي من هؤلاء القراصنة الذين وجدوا في هذا الرصود وهذا الهدوء يعني متنزها لهم في عملية القرصنة على هذه السفن. وأيضا هذه أثر على الموقع الاستراتيجي لنا في بلادنا، كون السفن في وقت الهدوء في وقت الاستقرار والرخاء كانت تتزود بالوقود، تتزود بالكثير من المتطلبات، حتى وصل إلى أن تتزود يعني بالمواد الغذائية وغيرها في فترات الازدهار ميناء عدن أو السواحل بشكل عام على مستوى الشريط الساحلي الجنوبي.
1: دكتور محمد، إلى أي مدى يشكل نشاط القرصنة تهديدا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية المارة قبالة السواحل اليمنية؟
2: سيدتي، نحن من قبل زي ما قلنا في وقت الاستقرار لم نسمع عن أي قرصنات. بدأت القرصنات في فترات الموجات السابقة للقراصنة الصومالية، من ثم جاءت الحرب ويعني أدت إلى وقوع البلد في تحت البند السابع. هذا استغلوا الحوثيين أيضا في القرصنة وفي ضرب السفن ما بين الحين والآخر. كل هذا يعني نتيجة للتباهي بالنسبة للدول الكبرى والتحالفات البحرية الكبرى، وزي ما ذكرتي ضربتي لنا المثال الازدهار أو
1: حارس الازدهار.
2: أيوة حارس الازدهار هذا التحالف، لكن يعني نرى قعدعة ولا نرى طحينة زي ما يقولون في المثل العربي. وبالتالي يجب أن تكون هناك جدية أو يعني إعطاء القيام بتسليح القوات البحرية في البلد بالشكل المطلوب، بحيث أنها تستطيع حماية المياه الإقليمية والمياه الدولية من هؤلاء القراصنة، لأنه بالفعل يأثرون. يعني نسبة كبيرة من سفن الطاقة على مستوى العالم اللي تزود أوروبا الجاية من دول الخليج العربي أو من مضيق هرمز أو هذه كلها تقع تحت ابتزاز القراصنة. هذه نتيجة لوجودهم بقوارب كثيرة ولديهم بعض الأسلحة المتنقلة الخفيفة، وهذا لا يحتاج كود كبير، يحتاج إلى وجود رادارات، إلى وجود بحارة متمكنين متدربين تدريبا عاليا في عملية التعامل مع هذه العصابات والقراصنة.
1: ولكن دكتور محمد، برأيك هل عمليات القرصنة هذه يعني بخلاف الأقليم كما ذكرت فيما يخصنا نحن اليمن، وبسبب ما تمر به اليمن من أوضاع مأساوية من حرب ومن يعني تدهور الاقتصاد فيها،
2: هل أكبر يعني أكبر المآسي وجود البلد تحت البند السابع وانتزاع السيادة الوطني؟
1: صحيح، لكن دكتور محمد برأيك هل هذه عمليات القرصنة هل ستؤثر على السفن وعلى حركة السفن وتدفق البضائع الداخلة إلى اليمن، هل ستؤثر على الوضع الاقتصادي؟
2: نحن كلنا مواطنون في هذا البلد ونرى ارتفاع الأسعار بالنسبة للواردات إلى البلد عبر البحر.
1: صحيح،
2: هناك تكلفة في التأمين البحري وصلت الى يعني الى ارقام خياليه. السلع يعني صارت اسعارها مضاعفه بسبب التامينات البحريه وغيرها، وبالتالي هناك تاثير مباشر على القرصنه بالنسبه لحركه السلع سواء كانت غذائيه او تجاريه او الحبوب او ايضا الطاقه الغاز البترول وما شابه ذلك
0: كلها
2: يعني. بالنسبه ايضا للشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط وايضا اوروبا. كل هذا اذا لم يتم التعامل بشكل جدي مع هذه القرصنه اللي نراها ربما اليوم يعني طفيفه، لكنها مع التماهي مع السكوت ممكن تصل الى مستويات عاليه وتهدد الامن الاقليمي بشكل عام والدولي البحري طبعا.
0: ولو نحن نقول مثلا بأنه كيف يمكن بأنه نقيم جاهزية خفر السواحل اليمني والأجهزة الأمنية للتعامل مع مثل هذه الحوادث والاستجابة السريعة لها؟
2: نعم، الأحرى بأن تشكل قوات بحرية متميزة ونوعية قادرة على التعامل مع مثل هذه الفئات من القراصنة. أول شيء بالتدريب والتكوين لسرايا متكاعب من القوات البحرية التي تتدرب تدريبا بحريا عاليا يعني، وهذا طبعا من العلوم الأكاديمية البحرية الأسرية الذي كان يفترض أنه يتم يعني من قبل، مش من اليوم. هنا يعني لما وقعت الحادثة ولا وقع القرصنة نبدأ نذكر أنه هنا نعمل قوات بحرية، كان البحر من قبل عدم تدمير المنطقة كان موجود لدينا الحدث.
0: صحيح،
2: كيف الاستفادة من الخبرات السابقة، الاستفادة من الكوادر البحرية التي كانت تتمتع بها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأعلى المستويات. لابد الحلال الآن الأفارقة يعني حاملين من سواحلنا يعني يعني كأنها مثلها لعدم وجود القوات البحرية المجهزة وكان مدنيا بالنسبه للافراد او تشييعا بالنسبه للشوارع البحريه والاجهزه الحديثه واجهزه الربط وكل ما يتعلق الان بالجانب العسكري البحري في حمايه المياه الاقليميه وايضا الاشتراك في والتعاون مع دول الاقليم والدول الكبرى والتحالفات البحريه الكبرى في حمايه ايضا المياه الدوليه التي تعتبر من اهم الممرات للطاقه وايضا للحاويات للسفن الكبيره التي بها الحاويات من القمح وغيره من المواد الغذائيه يعني الى جانب الممر الرئيسي والاساسي بالنسبه للطاقه الى البحر الاحمر عن طريق باب المندب وقناه السويس البحر الابيض المتوسط واوروبا.
1: ولكن دكتور
2: احنا كبلد مستورد، نحن بلد مستورد بامتياز كل شيء ياتينا من برا، وبالتالي يعني بلادنا من الدول اللي بتتضرر كثيرا لو استمرت مثل هذه العصابات وقراتنا في انتهاك السياده المياه الاقليميه بالنسبه لبلادنا او ايضا يعني عمليه القرصنه في المياه الدوليه القريبة جدا من مياهنا الإقليمية.
0: أيوة.
1: ولكن دكتور محمد، ما أهمية التعاون والتنسيق بين اليمن وبين الدول المطلة على البحر العربي وخليج عدن لمواجهة مخاطر القرصنة البحرية؟
2: طبعا لو جيت جغرافيا وموقع الاستراتيجي بالنسبة لنا بالجهة الضفة الأخرى القرن الأفريقي أثيوبيا، أريتريا، الصومال ونزولا إلى الأسفل مدغشقر وفي الجهة الأخرى طبعا ساحل عمان ومن ثم في الجهة الأبعد شرقا مضيق هرمز وشبه القارة الهندية. هذا كله يضع الكل تحت المسؤولية في القضاء على مثل هذه الظواهر التي بدأت ربما بشكل طبيب لكن عواقبها وخيمة إذا لم يتم التعامل معها من خلال يعني تعاضد وإنشاء حلف أو كيان أو من كل شيء نسميه يعني تحالفات بحرية من هذه الدول بدعم من الدول الكبرى التي يعني بالفعل تشعر الناس تتضرر لاحقا من جراء هذه الهجمات القرصنية بالنسبة لما يتم من قبل القراصنة الشمال وغيرهم.
0: نعم حقيقة يعني كل هذه الأمور ممكن تؤثر بالنسبة لشركات الشحن العالمية وخصوصا على ثقتهم. دكتور محمد، كيف يمكن تؤثر هذه الحوادث على ثقة هؤلاء الشركات الشحن العالمية وخطوط نقل النفط في استخدام المسارات البحرية القريبة من السواحل اليمنية؟
2: طبعا المسارات البحرية بالنسبة لسواحلنا اليمنية أو الدول اللي في الصفة المقابلة تعتبر يعني في امتياز من أفضل الأماكن سواء في العمق البحري أو في حركة الملاحة وهذه هبة الله سبحانه وتعالى ومنا من الله. لكن للأسف يعني ضعف هذه الدول المطلة يعني مثلا نجي نشوف الصومال ولا أثيوبيا ولا أريتريا ولا بلادنا ولا كل يعني دول تشاهد تكون ذات تصنيف ضعيف بحريا وبالتالي ما عنديش القدرة في إنه يعني بدون دعم دولي بدون تحالفات دولية إلى تنمية يعني قدراتها من خلال زي ما تقولي تهيئة طواقم بحرية سواء كان من الكادر البشري أو من التسليح العسكري أو من غيره وكمان تكون هناك يعني يكون هناك شبه مؤتمر دولي يناقش هذه الحالة وبالتالي تكون مخرجاته وتوصياته في مصب واحد وهو حماية الملاحة الدولية في بحر العرب وفي خليج عدن وفي باب المندب والبحر الأحمر من مثل هذه القرصنات أو الهجمات العسكرية التي تتم من طرف أو آخر. وبالتالي لابد من يعني الإسراع في التكامل والتخاذل ما بين هذه الدول المطلة على يعني بلادنا بشكل رئيسي والدول المطلة بحيث أنه يكون هناك توصيات قوية في دعم وتسميح القوات البحرية وخبر السواحل ومدها بالزوارق، يعني مش يعطينا زورق زورقين زي يخت السياحة وقال لك هذا للحماية. هل يجي يخوض سياحية يجوبة بالأفلام يعني مجرد للترفيه والسياحة؟ أنا أذكر لما كنا في العسكرة في ثمانينيات القرن الماضي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أنه كانت هناك زوارق سوفيتية يعني ذات تسليح عالي وجودة عالية وأجهزة إرصاد وأجهزة رادار، يعني ما تسمحش للدباني الأزرق زي ما يقولوا إخواننا المسلمين أن تدخل سواحلنا.
0: صحيح.
1: دكتور محمد، دكتور محمد، برأيك ما الدور الذي يمكن أن تقوم به القوات البحرية الدولية والتحالفات البحرية في الحد من عودة القرصنة دون المساس بسيادة الدول؟

0: فيها في حماية هذه المياه الأقليمية أو المياه المتاخمة لمياه الدول بلادنا والدول التي تتصل الأخرى، تجدين أن تم الاتفاق على وجود دوريات مستمرة من الدول التي لها إمكانيات كبيرة في جانب التسليح البحري، مثل إيطاليا، مثل النرويج، مثل يعني الدول الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ونجح نجاح كبير في القضاء على مثل هذه القرصنة، لأن مساوئ كثيرة وستجلب يعني عبء كبير على الدول المطلة والدول اللي فيها هذا المدر والموقع الاستراتيجي الهام من ضمنها بلادنا، وأيضا الدول المستوردة. وزي ما قلت لك التأمين البحري ارتفع إلى أضعاف الأضعاف بالنسبة لنا، ارتفعت أيضا الأسعار، ارتفع الدولار الجمركي، كل هذه بسبب زيادة يعني إيش المبالغ التي ترفض للتأمين البحري، وهذا أيضا يعني معكوساته أو يعني عواقبه وخيمة على الأسعار بالنسبة للسلاح المستوردة.
1: نعم فعلا.
0: وبالتالي الدول الضليعة هي الدول فقط، هي الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي سبق وأن حرست هذا الممر المائي الاستراتيجي الهام على مستوى العالم، تستطيع أن يعني وتعيد مثل هذه التحالفات ودون المساس في السيادة الوطنية للدول المطلة من خلال تواضعها ودورياتها في المياه الدولية.
1: نعم فعلا. والإجراءات الأمنية يعني والتقنية اللي ينبغي تعزيزها لحماية السفن التجارية وناقلات النفط أثناء عبورها المياه القريبة من اليمن، ماذا قد تكون أهم هذه الإجراءات؟
0: نعم، وستجدين أنه قراصنة لا يمتلكون أي تجهيز، لا يمتلكون أي تجهيز، مجرد قوارب بدائية لكنهم مسلحين. نعم. وقد ربط أيوة. الأسلحة اللي توجد لديهم هي التي تلحق الضرر بالسفن سواء كان ناقلات النفط أو السفن التجارية.
1: صحيح.
0: وبالتالي من خلال التدريب المؤهل لعناصر في البحرية سواء كان على مستوى بلادنا أو على مستوى الدول في الضفة الأخرى، وتجهيزهم وتجهيز زي ما قلت لك يعني زوارق ذات تقنيات عالية لكشف يعني للإرصاد وللرادارات لكشف أي يعني وجود لمثل هذه الزوارق البسيطة التي ربما قد لا تكتفى الرادارات القديمة أو العدلانية بأجهزة حساسة بمناظير ليلية، بكل يعني تقنية حساسة جعلها كثير من العسكريين في مجال القوات البحرية.
2: ختاما دكتور محمد، في ظل التحديات الأمنية الحالية، ما المطلوب لتعزيز أمن الملاحة البحرية وضمان عدم تحول السواحل اليمنية إلى بؤرة جديدة لعمليات القرصنة؟
0: أيوة، هنا حان الوقت لأن تلتفت الحكومة لمثل هذه القضايا المهمة في عملية إعطاء أولوية كبيرة في توفير وتخاطب مع الدول الكبرى والدول ذات الباع في مجال التسليح البحري، في توفير يعني زي ما قلت لك زوارق عسكرية بحرية، أسطول مسمر لحماية المياه الأقليمية لبلادنا. دون ذلك ستجدين الأفارقة يتزايدون وهم يأتون بزوارق يعني بإيش أقول لك بقوارب جدا بدائية تكاد تكون مطاطية، لكن عدم وجود تسليح لدى خفر السواحل، عدم وجود يعني قاعدة عريضة من التسليح من التهيئة من الزوارق التي ممكن ذات سرعة عالية وذات يعني وجود رادارات فيها وأجهزة حديثة، لا يمكننا أن نحن نتكلم عن حماية المياه الأقليمية بشكل المطلوب. يجب على الحكومة أن تخاطب الدول الكبرى الدول الأقليمية، يجب أن يستشيروا كبار العسكريين في المجال العسكري البحري، ولدينا الكثير منهم في يعني كانوا قادة وكانوا ضباط في جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الذين بالفعل ستجدين أن لديهم الكثير من الآراء والكثير من العلوم العسكرية التي تلقوها سواء كان في أوروبا أو في دول مختلفة يعني في فترة الحرب الباردة وكافة

0: الاتحاد السوفيتي او غيره. وبالتالي لا نستهين في هذا الخلاف، ويجب على الدوله ان تعتبر يعني ان المياه الاقليميه هي جزء من لا يتجزا من السياده بالنسبه للبلد، واختراقه معناته فشل ذريع للحكومه.
1: وأيضا مثل ما ذكرت دكتور محمد، التنسيق بين اليمن والتعاون بين اليمن والدول المطلة على بحر العرب وخليج ودول الأقليم وحتى دول نعم وحتى دول الأقليم صحيح ستساعد كثيرا في الحد من عمليات القرصنة. وأي عمليات حتى
0: لا نستهين بالشريط الساحلي الطويل من المهرة إلى باب المندب، لا نستهين به. بالتالي يعني مساحات شاسعة ممكن أن تخترق ويدخل من خلالها القراصنة، يعني نتيجة لعدم وجود القوات الكافية، سواء كان الكادر البشري أو الكادر التكنولوجي والتسليح العسكري البحري.
2: حقيقة
1: ولكن
2: يعني.
1: التعاون والتنسيق بين الدول بين دول الأقليم والدول المطلة مهم جدا. صحيح صحيح.
2: فعلا مثل ما ذكرت دكتور محمد، يد واحدة لا تصفق إطلاقا، وحقيقة يعني احنا في ختام هذا اللقاء سعيدين جدا بكل هذه الكلمات اللي انت أدليت فيها، بكل هذه التصريحات وبكل الأشياء اللي ربما قد نستفيد منها نحن وجميع الناس اللي بتسمعنا حاليا. فكان معنا الدكتور محمد حمود أحمد قاسم، المدير العام السابق لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة محافظة عدن، نشكرك لتواجدك معنا.
1: شكرا لك دكتور محمد.
0: شكرا للاستضافة، وأنا يعني سبق وقد نصحت أنه ممكن كمان استشارة ناس متخصصين في المجال العسكري البحري.
1: شكرا
0: لك. كان الموضوع يعني في تفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد، شكرا.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى الفقرة الخاصة بكم لنستمع إلى آرائكم، إلى تعليقاتكم وإلى تفاعلكم بشأن كل ما طرحناه من أحداث، من تفاعلات، من مستجدات على ساحتنا اليمنية.
1: ونبدأ بأولى الاتصالات المتواجدة معنا اليوم بعد هذه المحورين، ونقول يا مساء الخير والسعادة. مساء السعادة عليك يا عم محمد، كيف حالك؟
2: من خديجة
0: ودينا. مساء الورد أستاذ محمد.
2: دينا
1: يا عم محمد. يوم السبت أنا وخديجة. أيوة، هي الأسماء بتجيب الخبطة دائما. أيوة.
2: وتحية عاصم، أنا عندكم عاصم.
1: نعم عاصم.
2: أقول لك في الموضوع المهم، موضوع اليوم من وزن التغيير اللي قلتوهم. وأنا أولا طبعا سأتكلم باختصار على الموضوعين.
1: تفضل.
2: لكن أولا أشكر الدكتور محمد الحمود. نتكلم بوضوح صراحة. ما احتراني الضيف الأول، لكن نتكلم عموميات. شاب لاب المصافي، والمرة الثانية أو الثالثة أتكلم معكم عن الموضوع هذا.
1: نعم.
2: للأسف الدكتور المصافي. أحتر ما أقول شيء، لكن نتكلم عموميات وعن مصالح شخصية. مدير اللي تغير أو مدير يجي أو مطالب عمالية راتب وحوافز. القضية مش هذه. هو وضع العربة قبل الحصان.
1: صحيح.
2: احنا تكلمنا أكثر من مرة. المصافي كل همنا وهم المواطن والموظف في المصافي، وإلا لم يكون هم الديرة طبعا، انه كيف تشغل المصافي هذه. اذا كان المفروض يتكلم عن كيف ليش عطلت عمل المصافي. تكلمت مرة وشارك معي مدير شركة النفط عدن سابقا ناصر الحجورة، انه المصافي اكثر من ثلاث مرات محاولات لتشغيلها. اخر مرة بمبارك واللي قبلها حتى معين طبنا عطل، وهذا اسمه بمبريك كان موجود. طرحوا مقترح انه في شركة صينية بثي، وكان مقترح انه 30 مليون دولار قرض حتى على صاحب المصافي من صاحب الدولة. يبدأوا يشغلوا الكهرباء المصافي ويصينوا بعض الخزانات، لان يعني بعض الخزانات بعد الحرب سرقت بعض مال منها، خاصة المال اللي تحفظ الغاز. هذا
1: أيوة.
2: معناته من داخل المصافي جاءتنا. للأسف بدأ يشتغلوا للشركة الصينية، وأجت الخفافي السوداء أو الثقب الأسود الفساد، وأضاعوا نصف المبلغ، ما جابوا شيء. الشركة الصينية انسحبت. قلنا ونكرر القضية مش قضية مدير عام مصافي. أيوة. أنا عارف المدير الأول والثاني، واحد منهم أفضل تغير وجابوا ابنه. القضية مش قضية المدير. المدير ممكن يتحاسب في أي وقت، أو العمال ممكن يقرأتهم محاوزهم. القضية كيف نعمل كلنا، من مواطن الى موظف في المصافي الى الدوله الى كذا الى كل من هو لديه ضمير انساني. لان المصافي هي مربط الفرس لحل كل قضايا في عدن ومحافظه المحره. هذه العمله زي النفط، من النفط معروف ان الشقه مش النفط الديزل والبترول، حتى الغاز وغيره كثير، والديزل والكريستال امور كثيره والسبرت. فيفترض ان المصافي نعمل كل جهدنا، وشكرا لكم في الموضوع هذا. وعلى الدوله اذا تراجع من ضمائرها انها بدل مدير جاء ومدير جاء او راتب فلان، ان تعمل على اعاده تشغيل الكهرباء.
1: نعم.
2: ما تكلفش مبلغ كبير، والشركه الصينيه بترجع بتصلح. لكن ارجو ان تكون نيه موجوده. القضيه مش قضيه مدير عام راح مدير عام جاء. حتى الشركه اللي شرت لها الخطوط التمويل الباخر، كان شركه قبل عام 90 شركه اليمنيه الكويتيه للتمويل الباخر بالوقود. بعدين بعد الوحدات طبعا الكويت انسحبت محل حرب العراق لها، بقت الشركه اليمنيه الجنوبيه. لكن برضه حتى هذه الشركه تشوفها في المعلة، إدارتها أنا زرتها قبل فترة قبل ما أعتبر الحالة فيها. زرتها والله شبه إدارة خاوية، عشان إدارة هيكلية قبلها، يعني يحضروا الروح والعمال، ماشي هذاك النشاط اللي لأنه كان حتى تمون مش البواخر، تمون حتى البواخر الصيد حق الديكوار المعلة. لا أطول، هذه أمور كثيرة أقول بالنسبة للمصافي، أرجو أن يعاد النظر في كيف تشغيل المصافي هنا.
1: أيوة.
2: هنا اللغز.
1: صحيح.
2: إذا اشتغلت هذه بناتي والله لا نشكي من كهرباء، ولا نشكي من دخل.
1: صحيح.
2: ولا نشكي من حاجة كثيرة بترجع من المصافي.
1: صحيح.
2: لأن 70% من دخل المصافي في العدن.
1: أيوة.
2: هذا بالنسبة للمصافي مش أطول، لكن أشياء خفر السواحل.
1: نعم.
2: برضه أشكر محمد الحمود ويتكلم كلام ووضح أمور. وأنا أقول إن نفس المشكلة اللي جاءت في المصافي وقعت في السواحل البحرية. جابوا كوادر قديمة أهل زمان قالوا التحسس وغيرها في البحرية، وبعضهم في خفر السواحل. جابوا مدير خفر السواحل كان في البحرية عارفة للغملي. لكن للأسف بدأ يشتغل، بدأ يجيب حتى قوارب بدائية فقر الشاشات.
1: أيوة.
2: خفر السواحل لمحارفة المهربين اللي يجي من جيبوتي عبر خير عمره يهربوا أسلحة ومخدرات الحوثيين وغيرها حتى يجيبوا مخدرات الأعداء. وبدأ البحرية كانوا يشتغلوا قبلهم قارب قديمة، بدأوا يشقوا لها بشاشات، بدأوا يطورها بموتور السيارة. للأسف هم المسؤولين عليهم إن من يجيبهم مسؤولين، غيروا المسؤول في البحرية، غيروا صلاحيته، صاحب خبر السواحل كل الناس يحبوه بدأ يشتغل، لا رفضوا إن مدير جديد جابوا بدلا عنه. ليش إن المنطقة فلانية من أبيان مش عارف جابوا واحد بدلا عنه، منطقة خمس شكر المنطقة ودخلوا المدير العام بدي الحق رغم ان كل الموظفين راضين بالقوة. فالقصة انها ما نفعش عن افراد، يقبل ان نبحث عن عمل على المؤسسة، ما تعمل هذه المؤسسة، ما هو دورها تامين خبر السواحل، تامين
1: محمد
2: الحمود، تامين السواحل. للأسف للأسف جابوا ركزوا على من يكون مدير هذه المؤسسة وياك لكي اي شيء نستغى عن المغربين وكما يشنوا حاجات. الثقب الاسد هذا زادنا في كل مكان، الثقب الاسود
1: صحيح.
2: لكن مع ذلك اشكركم اشكركم على هذا الموضع المهمة، وسنظل نحفر في جدار امام لما يقول المقال، أما حفرنا ثلاثة في النار أو متنا على وجه الجدار.
1: نعم.
0: شكرا على هذا الطرح أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك.
1: نعم، وفعلا ربما قد يكون الموضوعين مهمين خديجة، وبنفس الوقت احنا بنشوف حتى مثل ما ذكر العم محمد انه فعلا لو تشغلت المصفاة حق عدن
0: احنا
1: مش محتاجين عاد نعمل شيء اطلاقا يعني. في معنا اتصال بيقول عاصم، تفضلي خديجة.
0: معنا اتصال جديد، مساء الورد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، تفضل، من معنا؟
3: كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت بخير؟
0: الحمد
1: أبو
0: لله.
1: فهد صحيح؟
3: معك أبو فهد، أبو فهد يا بنتي.
1: نعم يا أبو فهد،
0: يا هلا بك يا أبو فهد.
3: الله يحفظك، كيف؟ أقول لك بالنسبة للمصافي كفة وكفة وكفة ووفة محمد فضل صراحة طرح مواضيع صحيحة و وإجاب الآخر فيها
0: وإجاب
3: الآخر فيها
0: صحيح.
3: طرح ال ال الحروف على النقط على الحروف
0: أوكي،
3: ولكن بالنسبة للبحر بالنسبة للبحار أنا أحد ضباط القوات البحرية سابقا في جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1: أيوة.
3: كنا نجوب البحار طولا وعرضا، لا يمكن أن تدخل حتى طير في مجال بحرنا. طير لو دخل طير في مجال سنة أصلا وعادة داخل في حدود المجال البحري لنا. لكن اليوم دمروا البحرية كاملا
1: مكملا. نعم.
3: قطعوا والله العظيم لو تشوفي يا بنتي زوارف وسفن وقوارب وكانت كوادر وكوادر انتهت كامل. قطعوا زوارف والله العظيم انهم قطعوها وجدلوها وبيعوها بالسنجم. زوارف حربية طوربيد كانت تطير داخل البحر. الآن يقطعوها ويبيعوها خرجة.
0: لكن برأيك
3: لكن
0: برأيك ما هي الأسباب التي أدت بهم إلى تدمير كل هذه التقنيات؟
3: الأسباب يا بنتي أقول لك الحقيقة، أسباب إنه دول مجاورة لنا لا تريد مننا الخير ولا تريد مننا أن نصلي في قوتنا وحزيمتنا، تريد أن نظل تحت إرادتهم وتحت أمرتهم ونحن نمشي على ما يشتوهم يوجهونا إن يشتوه وبيدنا بعصا فقط لا غير. أما السلاح يكون بيدهم هم فقط، والدليل على سلامي هذا ما استوانا بالفترة فيه حضروا وكل واحد يعلم فيه وكل واحد عرف فيه وكل واحد عالم في هذا الكلام.
1: أيوة أيوة نعم.
3: وشكرا وما بنطورت، شكرا وانترك الفرصة للآخرين، وشكرا جزيلا مع سلامة النبي.
0: وشكرا لك على هذا الطرح الجميل. ومعنا اتصال جديد، مساء الخير.
4: حالكم؟
0: الحمد لله احنا بخير.
4: خديجة وديع
0: دينا. أيوة صحيح، خديجة ودينا اليوم.
1: كيف حالك خالة نورية؟
4: الله يسلمك وعافيك.
1: وخالة سميحة إيش أخبارك؟
4: الحمد لله. أقول لك سمعت أمين يا بسات.
1: تفضلي.
4: على المقاعدين وعلى ذا طيب، كيف يقولوا إنه بإذا سيدي سيدون سمعت يعني كلام الناس قليلة.
0: في وعود انه بيرفعوا الراتب ولكن بحلول العام الجديد.
1: نعم
4: ايوه خديجه
0: هذا شيء حقيقي الكل يعني معترف به والكل بيعيش فيه.
4: ايوه صعب الناس قالوا اول مره انت مع النص بدك بتطمن عمل الخير يا كل توكيد يا يا خديجة الله العظيم إن لما سمعت صوتك يا رب إن شاء الله أنا تعبت يا مشاهرة خدينا إيش بتسوين
0: لكن حتى هذه الزيادة يعني شيء بسيط لكن شيء بسيط جدا هذه الزيادة أعتقد 12% أو
1: أيوة أيوة.
0: يعني مبلغ بسيط بينضاف على المعاش ولكن أهي نوايا بتسند الزير.
4: مثلا ما بقدر نركز واصنع المقصود.

0: والله يا خالة نورية شوفي، احنا بنتمنى انه جميع الوعود وجميع الاشياء اللي قالوها تكون حقيقية بالاخر، ولكن اهو بالاخر احنا منتظرين وبإذن الله تعالى تكون هذه الامور حقيقية ويتحسن الاوضاع وفعلا يتم فتح مصفات عدن اللي ربما قد تكون هي الحل لجميع الازمات الاقتصادية المتواجدة معنا. صحيح. وانا اشكرك صراحة واشكر كل المتصلين وتحياتي لك ولخالة سميحة، بلغيها تحياتي وشكرا لك.
1: وشكرا لك أيضا على مداخلتك الجميلة.
0: والله يعني احنا كنا بنطول يا خديجة مثل ما انت عارفة، ولكن للأسف الشديد في معنا وقت محدد وتجاوزنا هذا الوقت المحدد اليوم، ولكن بإذن الله تعالى نلقاهم في مرة جديدة.
1: نلقاكم في الغد بمشيئة الله، أحداث جديدة، أخبار جديدة، مستجدات جديدة نطرحها لكم ومع السادة ضيوفنا للنقاش. وحتى الملتقى نترككم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

حياكم الله متابعينا في كل مكان، واهلا بكم الى موجز الانباء. والبداية محليا، اطلع مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحمد علي الداؤودي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس محمد بن محمد باخبيرة اليوم السبت على الترتيبات النهائية للبدء في تنفيذ مشروع عادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كورنيش كود النمر، والذي سيدشن أعماله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. تمكنت شرطة المعلة من الإطاحة بمتهمين تورطا في تنفيذ سلسلة من جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الأسواق العامة، وذلك في عملية أمنية نوعية جاءت عقب تلقي عدد من البلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم لعمليات نشل وسرقة. عربيا وعالميا، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي السبت الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. تعرض موكب للجيش المالي كان يغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال لهجوم صباح السبت نفذه انفصاليون من الطوارق حسب ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية. في الاقتصاد، أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو بنسبة 18.3% مقارنة بالعام الماضي. وقعت شركات طاقة غربية مساء أمس الجمعة عشرات الاتفاقات مع مسؤولين عراقيين في مجالات النفط والغاز وخطوط الأنابيب، في الوقت الذي يسعى فيه العراق العضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك إلى تعميق علاقاته مع الولايات المتحدة وتطوير بدائل لمضيق هرمز لتصدير موارد من الطاقة إلى الأسواق العالمية. في الرياضة، حجز اللاعبان هيثم الخليدي وأسامة الدون مقعديهما في المباراة النهائية لبطولة مستر هول الثامنة للبلياردو 2026 عقب فوزهما في مواجهتي الدور نصف النهائي المربع الذهبي. ناشد المدافع الإسباني السابق جوان كاباديفالا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبا المساعدة بعد رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة. من عدن الغد قدم لكم هذا الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات.

0: إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: باب
2: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج.

0: تابعونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: شو
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.